خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

NFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

تذوي لي شموعه ما نخلي دموعك تتقاتر ولا يوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة الغير هيك مش الثانية اللولة باطل ما تشمتهم يوم علينا خب الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتوا العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيا ما تقولوها وعيني حيا ما يبعدها كلام عليا وين القلب

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

في الأرض ونجعلكم أئمة ونجعلكم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا

قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.

فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له

تكون من المصلحين. وجاء رجل

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال

ما تستأجره. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا

فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا

المباركة. في البقعة المباركة من الشيء

العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا

أَصْبَحُوا الظَّالِمُونَ. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم

ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.

نفس الأمر. وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر

ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا

أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا

قل فأتوا بكتاب

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة

أسألكم سلاما سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.

زينتها وما عند الله خير وأبقى

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن

كان من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء.

وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

ونزعناها من كل أمة شهيدا فقلنا يا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم

عصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا

إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا

وكأنه لا يفلح الكافرون.

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم.

بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر.

ودوا لو تدهن فيدهنون.

نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على

أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا قالوا سبحان

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أن تسألهم

وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.

0: ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: MFM عيش

أسألك أسألك

0: MFM 12.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله

ووصينا الإنسان بوالديه حسناً

وليحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد

فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء

وهو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولو

بما كانوا يفسقون.

وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

0: شيء
1: وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما

والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

مبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم

أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب

يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرضهم

ثم إلينا ترجعون.

الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء

قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا

بلد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

الوعيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.

يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

هم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا

الغروب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

0: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله مولانا العظيم.
1: MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM MFM ديما معك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.

ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير.

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM MFM دي

0: يمين الله.
1: متزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول أوف سوس. كونوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.

FM Tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: تي، الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغو تي تي.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غالي. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يوفيش.
2: هو الحربوس يعني الجيبة.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير. اللهم صباحا يظهر بالخير، اللهم لطفك أينما سارت بنا الحياة، كل صباح نعمة من الله عز وجل، كل صباح هو بداية جديدة، كل صباح فرصة يتجدد بها الأمل، صباح النعم التي لا تحصى ولا تعد، اللهم فرحة مخبأة ورزق محفوظ ودعوة مستجابة. صباحكم الله بالأرزاق والبركة. اليوم الجمعة 10 جويلية 2026، الموافق ل 26 محرم 1448 هجري. صبحية جديدة من نوض بدل المود، ولما جديدة ويوم جمعة إن شاء الله يا ربي يكون مبارك عليكم الناس الكل. صباح الأنوار وصباح الإطلالة المميزة، وربي يفتحها في وجوهكم يا رب العالمين، ويفتح لكم بيبان الرزق، وإن شاء الله النهار يكون خفيف كالنسمة، وإن شاء الله يكون يا ربي هكا يجيكم الخير من حيث لا تعلموا، من كل باب، الباب اللي تحلبوه اللي تحلوه إن شاء الله يجيكم هكا الخير، وصباح إن شاء الله الضحكة الحلوة اللي ما تتنحاش، والقلب المتهني اللي يبدأ ديما يخمم كان في الحاجات المزيانة. أحلى حاجة نبدأ بهنا نهارنا الحقيقة، هيك الضحكة الخفيفة والأمل اللي في القلوب والفم، واللي يقول يا ربي إن شاء الله نهاري كله خير وكله بركة والكل أمل. خلينا نبدأ النهار هذايا يكون جديد ويكون فيه كل حاجة مزيانة، وكل حاجة نستنى فيها من عند ربي إن شاء الله تكون مزيانة، نهار سعيد ومليان فرحة ومليان بهجة يا رب العالمين. ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا 105.5 أما فام بلوس، صفحتنا الرسمية للتواصل معنا. صباح الإطلالة المميزة والورود المزيانة اللي ريم قرمة اليوم ودتنا كتاب وقهوة وطبيعة جميلة، معناها أحلى ما فما في الدنيا. صباح الأنوار،
1: صباح الفل والورد اللي سليم كيما العادة، صباح القهوة البنينة،
0: صباح القهوة البنينة. شو مالك ميكرو ريم انتي؟
1: اي انا انتي وصلي صوتي ايش في اوف،
0: مش نعمل طلب باي، مش نقدم طلب
1: يوم حاجة اخرى مع القهوة.
0: اي
1: سيستشعير
0: باردة ديما تودنا بالحاجات الزمنية. اليوم مع القهوة المزيانة اللي ودتنا بها ريم، مرسي عاد التام كله أورانجي اليوم.
1: قطرنا لون هذا،
0: قطرنا لون هذا. دونك اليوم كويس، بسيسة شعير هكا باردة تحطنا فيها غلاسون.
1: اي
0: تزيد تحط غلاسون للسيد. شكون يحب بسيسة شعير؟ تحبوها الناس كل بسيسة شعير بنينة هكا باردة، تبدأ كل وقت وقت يا ريم. بسيسة قمح في الشتاء
1: للي تو ترتاح، بسيسة
0: قمح تو ترتاح، خليها ترتاح، خليها يرتاح رقده. خلينا نتناوشوا ببسيسة الشعير. يلا لا اوكي ميرسي بوكو. اوكي اليوم كل مره عطينا دباره مزيانه فيا في الصبحيه، اماني نخير بتديج الحقيقه، خير بتديج مزيان. طلع وين
1: بعد العشرة في فاميليا،
0: في فاميليا صحيح، نمشيو
1: نمشيو
0: برانش مميز وفطور مميز وقهوه مميزه وقعيده مميزه الحقيقه. اي نودوكم ما نشهيوكمش، اللي اشتهي يمشي يجري. صباح الاطلاله المميزه وصباح النهار اللي يبدا مميز. اليوم يا سيدي باش نمشيو لشط جديد اللي باش نخليوه اكيد في روبريك شطوطنا اللي ترجع كالعاده في الصيف وفي البرمجه الصيفيه. اليوم شط باش نمشيو لبلاصه مزيانه، بلاصه حلوه برشا في الشمال اللي باش نحكيو عليها بعد شويه. خليكم هكا شويه سسبانس يا رمرو. يعني قلت دره في الشمال، زعما يطلعوا الساده المستمعين نعملوا لهم مسابقه،
1: زعما
0: اقتراح. هاي باهي اوكي، راني نخلي لك بعد شويه الاقتراحات. نبداو بالاقتراحات قبل ما نبداو بالروبريك، وكذلك اليوم باش نكونوا سعداء برشا اللي باش نثمنوا فنان مميز في المهديه الحقيقه. كي نقول فنان نقول مبدع، كي نقول مبدع نقول رسام، كي نقول رسام يقول زيد رئيس جمعية، من شخور رئيس جمعية دار الحوت أكيد عرفوه، توعطيت كلمة السر. فنان المميز حمادي سنين اللي شارك في مسابقة الإبداع الفني والحرفي في مجال الاقتصاد الدائري، شارك بأعمال فنية أسماك مصنوعة من الخشب والخزف، مش يكون بحذنا تحصل على الجائزة الأولى ونور المهدية. وأكيد ما فميش حاجة برهلنا فيها سي حمادي، ما فميش عمر معين للنجاح، وما فميش يعني حاجة توقفنا في الدنيا هذه، مدام القلب حي وما دام القلب صغير وما دام الحياة جميلة وما دام الإبداع موجود في الإنسان دائما التحديات محلاها. شيكون حاضر بحذانا فناننا المبدع اللي نحبوه برشا برشا الحقيقة حمدي أسنان ويكون حاضر بحذانا. انت في بالكش عاد رمروما ما قلتلكش دونك باش يكون حاضر بحذانا وأكثر تفاصيل أكيد نحكيه على المسابقة ونحكيه على سي حمادي. فرصة اليوم باش نثمنوا مجهوده الكبير الحقيقة اللي موجود في ربوع المهدية. هو ديجا الثنية جديدة وين اي لوف مهدية هذه كم زينة بلوحات سي حمادي راهو مزيانين برشا وعاطين رونق مميز جدا. منعم عجالي صباح لي علينا صباح الأنوار شكرا ليك سي منعم. تحية كبيرة لكل مستمعينا في الحامة جابس الجميلة. أسمى سومة صباح النور يا جمرة المزيانة صباح الورد يا أسمى وربي يزين عليك وربي يكمل عليك ليك وإن شاء الله ألف مبروك الخطوات الأولى وإن شاء الله يا ربي بدوا بتمام وإن شاء الله نراك أجمل عروسة. كذلك سامية قعلول جمعة طيبة ومباركة للجميع. اللهم أرزقنا وأرزق متابعينا الغالين في يوم الجمعة استجابة لكل دعاء وراحة لكل عناء وسعة في الرزق وسعادة لا تزول طاب يومكم بكل خير وبركة. شكرا يا سامية يا مزيانة وتحية من خلالك لكل مستمعنا ومستمعاتنا بصور السيف المزيانة والسومة. تحية من خلالك أنت لكل مستمعاتنا ومستمعينا المزيانين في البقالطة. أحلام برجي بن شيخة أو أحلام بتطلع علينا صباح الأنوار صباح الإطلالة المميزة تقول لنا صباح الحب والفرحة والصحة والسعادة. شكرا يا أحلام وصباح الجمال والأناقة ليك زادة ودمتي أحلى أحلام ومنورة دائما دار الثقافة بالمهدية. وتحية من خلالك المدام عروسية اللي نقولولها إن شاء الله نهارك زين وتحية لمدام عروسية وكل مستمعينا ومستمعاتنا في مدينة الشابة الجميلة. هدي العبد السلام من قصر السيف كذلك تصبح علينا وتعطينا هكا دعوات مزينين. اللهم في يوم الجمعة ارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب وسكينة النفس وابعد عنا القلق والحزن واملأ قلوبنا بك يا رب وثقة في عطائك. آمين يا رب العالمين. يعطيك الصحة يا هدولة يا مزينة. سي علي الاسكندراني صباح الخير والياسمين وتحية طيبة شكرا ليك. سيفقي سليمان صباح الأنوار وصباح النور صباح النور وأحلى جمرة وأحلى رمرومة وأحلى أم أفهم وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. شكرا تايسيا وربي فضلك وشكرا جزيلا لكل التفاصيل المزيانة اللي قريناها والدعاء المميز اللي تكتبوه والصبحيات كذلك اللي تكون دائما مميزة عنا وتدخل لنا هكا بالبهجة وتدخل زادة بالطاقة الإيجابية خاطر متومة زادة نتبادلوا معاكم الطاقة الإيجابية والكلمة الإيجابية والروح المزيانة. والله لا يقطعكم وإن شاء الله ديما ملمومين معانا أكيد باش دلالهم بغنية رمرومتي.
1: عسلامة يا تونس
0: عسلامة يا تونس محليها الغنية عسلامة لكل السادة المستمعين عسلامة يا مهدية وعسلامة يا تونس الجميلة.

0: على الـ MFM.
1: الطقس جميل والسماء صافية والبحر نادينا إيجيو، أكيد طقس مميز نشوفوه ونعرفوا أكثر تفاصيل عليه.
2: ميديو
1: طقس صافٍ إلى قليل السحب بأغلب المناطق، تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب. البحر يكون قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. وبالنسبة لدرجات الحرارة تتراوح بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. أوقات إصالات لليوم: الصبح كان 3:19 دقيقة، الظهر نص نهار 32 دقيقة، العصر 4:16 دقيقة، المغرب 7:43 دقيقة، أما العشاء 9:30 دقيقة. شروق الشمس 5:08 دقائق، أما بالنسبة للغروب سيكون 7:41 دقيقة.
2: ميديو.
1: كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معاكم بعد شوية أبراجنا وحظوظنا وطاقتنا الإيجابية.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف. وما دامنا على موجة الفانسي، ملاخور لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي. صيف

0: prochaine musique. Push way clear.
1: اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على MFM.
1: رجعنا لكم من جديد وأبراجنا وقيتنا المزيين وقيتنا الحلو اللي كله يكون طاقة إيجابية. أكيد تستنى في الأبراج رمرو. أنت جيت اليوم على خاطر الأبراج يا رمرو، مش تسمع الكلمة المزيانة؟ لا لا لا، اليوم باش نبدأ بالميزان على خاطرك. نبدأ وي عليه ما يجيش ريم، باش نبدا بالميزان. اسمع يا سيدي، اول ما باش نبدا الحمل الوقت مناسب لطرح الافكار الجديده يا حمل، شجاعه لطرح المبادرات كذلك، مبادرات جديده وفما شجاعه وفما قوه مميزه للحمل اليوم ما شاء الله يا حمل. قطف للثمار وقطف للمجهود وقطف لك التعب هذاك اللي تعبته، توا عاد باش تشيخ بك الثمار المزيانه. شجره الخوخ تعطي خوخ، وشجرة المشمش تعطي مشمش، والحمل ما شاء الله باش تكون الغلة منوعة عنده اليوم ما شاء الله مصني عني بي. بريود مميزة وفترة مزيانة برشا يا حمل، ان شاء الله ربي معك. الثور عوائد مالية للثور مفرحة، محليها كل فلوس كي تبدأ ترن الحقيقة، هي تحيي نفوس ريم. يعني باش نعوش اليوم كان على الفلوس، احنا بدينا بالحمل هكا باش يبدا يركح في اموره، وتوا بالنسبه لنا الحقيقه زاد الثور اللي عنده الحقيقه نهج قاعد يمشي له مزيان، واللي تتمناه يا ثور باذن الله يتحقق، وباذن الله العلي العظيم فما ميل جيك في الثنيه اللي باش ينعوش القلايب. اللي شاهي حاجه باش يشريها، واللي يحب حاجه ماهوش باش يحير في حتى فرنك. ان شاء الله مبروك عليكم. انا ثور احنا نعرفوها، انا حمل نعرفوه، كلموه وكل جيبوا المبروك. الجوزاء بالنسبه للجوزاء، استقرار نفسي استقرار عائلي غير مسبوق، فما تخطيط ايجابي تخطيط مميز بالنسبه ليك يا جوزاء، وبالنسبه للدنيا المزيانه الدنيا المهنيه جيتك حظوظ ما شاء الله. اكيد الحظوظ هذية ماهيش باش تجي هكاك، خدمه وراها فلوس وراها نجاح وراها اسمك اللي قاعد يتكرر في الشارع ما شاء الله. صحة للجوزاء. يا سرطان اخيرا استقرار نفسي، اخيرا استقرار عائلي، هيا سيب علينا من المشاكل وكل الخلابيز ملابيز اللي يصيروا في كل مخيخ هذاك. نجاح واستقرار غير مسبوقين بالنسبة ليك في الفترة هذية، بعد فترة من التوتر الحقيقة، ويبدأ عاد التفكير الإيجابي ويبدأ التخطيط الإيجابي، وترى الدنيا كما هي يا سرطان. اخيرا والله يستحق ميدالية اليوم. الأسد تألق تحقيق إنجازات استثنائية، تعب تعب تعب بالحق تعب الأسد، إما بالنسبة لطموحاتك اللي قاعدة تتضعف، وبالنسبة للحاجات اللي في مخك فما تألق وفما نجاح وفما خدمة مثمنة يا أسد. ما شاء الله تعب تعب تعب ما يخدم. العذراء نجاح، يا عذراء تعيطك النجاح هذيك، عرفتوا السكر من الريحية هذيك هي. النجاح المميز بالنسبة للعذراء خلال الأسابيع المقبلة وخلال البريود الجاية الكل، هذا راجع للتنظيم المحكم والخدمة المحكمة، وكل مخيخ رجع يخدم كيما يلزم ويخدم. العذراء راهو تبارك الله عليه ذكي، والعذراء طموح، والعذراء كيحب يخدم البصمة يخليها يخليها. حظ سعيد يا عذراء. يا ميزان، ميزان خذي ثنية، ريت فما بارشة ثنية قدام الميزان اللي يميت هذوما وهو قاعد يدقس، لكن مخ لكن بحكمة اليوم يتجه نحو شراكات ناجحة. ريتو عنده يقنص قداش من مدة، يقنص عنده فترة، يبان سيبان سيي أطلق الرصاصة، والرصاصة شنو بش تجيب لك؟ تجيب لك الشراكات الناجحة على المستوى المهني والشخصي. يا بنتي ركز لي، المهني والشخصي، يعني مهنيا وشخصيا، يعني في الخدمة في العمل، خدمة العمل والعائلة والبرة زيدة. وفما مهارات وأسلوب راقي. الأسلوب الراقي هذاك هو اللي بيش يزيدك رونق مميز. يقولوا واو محليه الميزان قديش راقي، مضخم الميزان، محل كليم الميزان. هذا اللي باش تسمعوه الأيامات الجاية. رد بالك، لا رد بالك، حقوقك كيما تعطي لازمك تاخو يا ميزان.
0: الإنسان
1: إنسان وحاجهات فما حق واجب. أنت تعمل في الواجب ونسيت الحق. مركزين يا ميزان، ردوا بالكم. وي العقرب عنده التركيز والنجاح والتألق، إما ها اللي يبدأ يذبذب لي متذوما قلق شوية، هاي سايب علينا من القلق وخلينا نمشيو في نفس النهج. العقرب ذكي، راه هو ذكي، يرقد يرقد يرقد وبعت لك شي فيق لك عبارة ما رقدتش ثانية واحدة. هاي إن شاء الله حظ سعيد وربي معاك يا عقرب. استعد يا قوس للانطلاقة الجديدة، قادم على سفر، قادم على خرجة، قادم على حاجة مميزة باش تبدل لك المود. وبعد الاستعداد للانطلاقة الجديدة فما حاجات مميزة وفما مساعي مميزة ترجع بالإيجابية على القوس. يا جدي مرحلة حصد الثمار أتت بربي جد اللي برجو جدي رجل أو امرأة، تحية كبيرة لكم. تحية مميزة من إذاعة MFM الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية لبرج الجدي بالتحديد. صحيح. قديش صبوري، قديش مسكنتي سخفوا، قديش تعبين. المرحلة هذه تحصد فيها الثمار بعد فترة من التعب من الجهد. والله تسخفوا يا جدي، اما اخيرا نعرف ريوسكم كاسحة وعنيدين، تشدوا ياسر في الحاجة، اما قليب عندكم مش نورمال. ايبا المسار المهني يتجه نحو ترقية مستحقة وتقدير مادي. سطروا لي عليه كبير جدا يا جدي، ان شاء الله مبروك عليكم. النجم نقول لك استمر في البناء يا جدي، اللي جاي خير وبرشا خير. ميرسي. شيختكم الجدي اليوم ميزنا الجدي على برج الاخر ما شاء الله. تعب الجدي والله تعب يسخر.
0: عدا مكتب.
1: الدلو تقدير مميز كذلك للدلو. فما دائرة المعارف قاعدة تتوسع وفما حاجات مزيانة وفما حظوظ حلوة. والدلو يرقد يرقد كالعقرب، والليمات ذوما يقوم منها بقنبلة مميزة. مفاجآت مزيانة جايتك يا دلو، على خاطر انت ديما تسعى وديما تسعى للتجديد والإبداع. حظ سعيد يا حوت. نجم نقول لك اللي الحمد لله اشتبرة، كنت مريض وبشتبرة، نفسيتك كانت تعبة وإن شاء الله باش تتحسن. بالحق عدى فترة خايبة برشا الحوت، برشا مشاكل وبرشا عراقيل وكل حاجة يعملها. يقول شي سبع خير، يقولوا لا ذاك ما يقولش سبع خير، ذاك يقصد حاجة أخرى. حسيله ديما اللي تقوله عكس المقصود، والدنيا أعطاتك الحقيقة. توا فما كان الباهي وفما كان الخير، وفترة مميزة جاي عليها يا حوت. وتبرى واحدة واحدة وبشوية بشوية، وإن شاء الله الأمور تمشي دائما للخير وللباهي. أحسن برج شنو؟
0: الحمل والجدي.
1: والثور برشا فلوس والجوزاء مليء بالفرص. نعود لك الأسد تألق، نعود لك العذراء. مش نعود الأبراج، أبراجنا مميزة وإن شاء الله يا ربي ديما أنتم مميزين. أكيد فماش إنسان في الدنيا هذية تجيه الفرحة ما غير حتى شيء، وتجيه الفلوس ما غير حتى تعب. أكيد نشقى ونلقى، وأكيد بعد الجهد والتعب نكلل بالنجاح، وهذه هي سنة الحياة. إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما زهين، إن شاء الله ديما الحظ معاكم، وإن شاء الله ديما أحنا مرافقينكم بالكلمة الحلوة.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: NFM.
1: رجعنا لكم من جديد وين نمشيو في روبريك شتوتنا. شتوتنا اللي ترجع كل سيف. كل سيف عنا روبريك مميزة. كل مرة نمشيو الشط ونحطو رحالنا في شط. بدينا بالمهدية، مهدية المميزة، واليوم نمشيو للشمال الغربي، نمشيو لولاية باجة الجميلة، نمشيو للزوارع ونحكيو أكثر تفاصيل على شط الزوارع. الزوارع درة الشمال، وهي إحدى المناطق السياحية الأجمل والأروع على الإطلاق. تتميز بأحلى المناظر الطبيعية في الشمال الغربي وببحر نظيف. شاطئ الزوارع قبلة الجمال على ضفاف المتوسط، رمال ذهبية تحيط بها أشجار الصنوبر والغابات. شاطئ الزوارع بولاية باجة بالشمال الغربي التونسي، يقع على بعد 12 كيلومتر من مدينة نفزة، ويمتد على مسافة 26 كيلومتر. الطريق المؤدية إلى الشاطئ اللي تشق غابة جميلة من الأشجار الكثيفة والخلابة، تنتهي بإطلالة فريدة من نوعها على البحر الأبيض المتوسط. تتميز المياه بعذوبتها، وهي نابعة من العيون والجبال اللي بجوارها. ينقسم البحر إلى نصفين، النصف الأول بحر مالح، والثاني متأتي من بحيرة جبلية. في السنوات الأخيرة أصبح أحد أبرز وجهات السياحة الداخلية وكذلك لمحبي التخييم في الطبيعة، هو وجهة جميلة جدا. برشا ما يعرفوش اللي ولاية باجة بالشمال الغربي التونسي فيها شاطئ من بين أجمل الشواطئ، شاطئ الزوارع.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجابلك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غنفوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يوفيش
3: هو الحاربوس يعني الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio.
4: MF

شهدت حيلي حير الديلي ملقيت لحساب شافت عيني فاش قام تحكيلي كله بسباب متل فيلي.

0: MFM.
1: رجعنا لكم من جديد. عاشق ما نرتاح ليلي وحشيلو ويا ناس ما تلوموني خاصة ما تلومونيش راهو ما تلومونيش خاصة على الكلمات الجميلة اللي الحقيقة اللي باش نقولوها اليوم. فلسفة الفن ومن فلسفة الحياة إلى واقع الفن. الحقيقة اليوم سعيدة وأكثر من سعيدة اليوم بحذية فنان اللي توج هو عزيز على قلوبنا. هو الحقيقة بالنسبة لنا فخرنا كي نقول فخر المهدية البيا مانيش راني قاعدة نزيد في الكلام ولا نقص، لا والله يستحق أكثر من هكا. تثمين موروثنا، تثمين موروث مميز عنده هو، وتثمين لحضارة في لوحات فنية. الحقيقة اللوحات تحكي مش قمرة اللي تحكي. اليوم فرحانة برشا بتتويج العزيز على قلوبنا سي حمادي سنان في مجال الاقتصاد الدائري. هي مسابقة الإبداع الفني والحرفي في مجال الاقتصاد الدائري. شارك بأعمال فنية أسماك مصنوعة من الخشب والخزف وتوج هكا نحاها الجائزة الأولى للمهدية البيا. جابها وجي اليوم فرحانة برشا وسعيدة أكثر الحقيقة بحضور سي حمادي سنان معنا. عسلامة سي حمادي وألف مبروك.
2: بارك فيك يا قمرة، مرحبا بك يا قمرة، ومرحبا بك يا ريم، ومرحبا بكل مستمعي MFM اللي هما استنسوا بالنبرة الصوتية متاعي. وكيف كيف الأغلبية متاع المستمعين هنوني بهذا التتويج وندل على شيء يدل على اهتمامهم بولاد بلادهم والتضامن متاعهم ومحبتهم لبعضهم. وكل الحقيقة هي الفرحة، فرحة لكل متساكني مدينة المهدية ومحبي المهدية.
1: اليوم إني سعيدة برشا اللي معناها قمرة تحاور في فنان قيمة قدر محبة مبدع. فنان ماهوش عادي فنان سي حمادي الفنان. نغزروا للوحات، نمشيوا للسينياتور، نمشيوا للوحة زعما شكون رسم، نمشيوا نعرفوا فك الكروس صغيرون اللوطة اليمين ولا اليسار نقاو سينياتور فنان. لكن حمادي سنان، وسامحني باش نقول لك حمادي ما غير سي حمادي سنان، اليوم كي نمشي نشوف اني اي لوف مهدية والحيط اللي بحذا اي لوف مهدية من غير ما ريتك تخدم نعرف بصمة سي حمادي سنان. اليوم لوحاتك تحكي عليك خاطر انت بصمتك في اللوحة ذاتها مش في السينياتور.
2: بطبيعة قمرة هو ما جاش صدفة وما جاش آنيا توت جات عملت الحكاية. هي ثمرة متاع تقريب 45 سنة من العمل الفني. بطبيعة الفنان يزمو يتجدد كما يقول عم علي
1: يتجدد.
2: إذا ما يتجددش راهو تفوتوا الأحداث اللي نتكلم عليه احنا توا في العشريات الاخيره. هو لي برودوي دي ريسيكلاج، معناها كل ما هو اعاده تدوير عده مواد مش كان الخشب فقط، البلاستيك وغيره. والحقيقه هي ذيك سنه الحياه، في سنه الله في خلقه. ربي خلق في الحياه نتاعنا كي ناخذوا احنا الزيتونه مثلا نستغلوها للظل نتاعها، نستغلها في الثمرة متاعها كي تعطينا الزيتونة كعبة الزيتون. نستغلها كي نعصروه يطلع لنا الزيت. الفيتورة اللي خليوها نصنع بها الصابون. الأغصان بعد ما يقطع زبيرتها يزم تتزبر الخاطر الوراق متاعها يتعطي علفة للزويل يأكلوها. والأغصان متاعها يما نعملوا بها حطب ينستغلوه في صنع بعض الأواني من حطب الزيتون المعروفة دي بالأخص جهة تبرقة وكل. في آخر المطاف ما تلقى حتى شيء يضيع من الزيتون، ما يقول لك يعاود يرجع. حتى الفيتورة نفسها بعد ما يخرجوا منها الصابون يعاودوا يعملوها غبار، معناها هي سماد عضوي. الحقيقة متاع ربي كل شيء هو ينجم يقع تدويره، معناه إعطاء وحياة أخرى. هو كان ماشي إلى الفناء للحرق مثلا كما هي كفكرة كفلسفة. وقع استغلالها من طرفي الحقيقة ما يسالش خلي الناس تعرف البداية كيفاش كانت.
1: أكيد.
2: هو في المنشر متاع صنعان المراكب الصيد البحري بالخشب عندنا في المهدية. كنت حضرت معه تقريب 3 أو 4 مرات. نلقاه يستعمل جذوع الأشجار الطبيعية واللوح اللي يصنع منه يطيح منه مخلفات متاعه ولا دي شيء. الحقيقة قلت له شنو تعمل بيه هذا فيه ما يتشافوا الأخشاب هذيك الفاضلة. قال لي راهو باش جماعة الفور متاع البيتزا ياخذوه باش يشعلوا بيه الفور.
1: ايه
2: اوترومون دي تنتهي حياة الخشب هذاك في الفرن.
1: في الفرن.
2: ها. قلت له اني حاب ناخذ منه معناها خديت منه شريت من عنده الحقيقة.
1: ايه
2: وجربته في صنع الاسماك، الاسماك عادي جدا باعتباري اني في المهدية والمهدية معروفة بالصيد البحري الى اخره. معناها ما نجمش نعمل حاجة أخرى. يعني كان جيت في الجنوب راني عملت جمل ولا عملت نخلة ولا عملت صحراء إلى آخره. بالطبيعة كان في الدومين تاعي استغليته يا أخي عطات نتيجة مبهرة الحقيقة نتاع ربي مبهرة مبهرة. وتحب لنا برشا وقت لتفسيره وما يسالش تناخذوه نهار مرة أخرى سي بان بروبليم. اللي هو الخشب هذاك ما تلقاوش ديما.
1: أي
2: معناها ينتهي في ساعة.
1: أي.
2: ويزيو يشريوه الاخر يستعملوه جماعة البيتزا كل. اللي خلاني خممت في الالواح العائمة البوافلوتي. البوافلوتي عنده خصوصية. احنا الساعة البحر على 3 جهات
1: في اي
2: وبالاخص عندنا معروفة كتقوم عندنا شلوقية ويبدأ الريح جبلي قوي راهو كيهيج البحر الجبلي يخرج برشا خشب عائم.
1: اي
2: الخشب العائمة ذيك عندها خصوصية، عندها خصوصية وعندها ميزة أنها متفردة ما تلقاش أختها.
1: صحيح.
2: جميع جميع مستحيل. علاش؟ على خاطر هي ما نعرفوش عليها من جاء. كان ناخدوا الحوض البحر الأبيض المتوسط نعرف عليها لا من إسبانيا لا من إيطاليا لا من تركيا لا من اليونان لا من مالطا. تنجم تكون من شاطئ من شواطئ تونس أخرى من قليبيا من تبرقة من حسب التوجه متاع الريح. وزيد شكاك هي اللي قعدته في البحر قداش قعدت كيفاش أثرت فيها أكلي بارتيكول متاع الماء متاع البحر.
1: أي.
2: كيفاش أثروا فيها البارتيكول متاع الملح متاع البحر.
1: أي.
2: الأمواج كيفاش لعبت بها تمست في فلوكة أخرى ولا زوز فلايك ولا أكثر. نجم يكون أحد الحيوانات البحرية معناها تلعبوا بها وألحب يأكلها وقع كسرها ولا إلى آخره. المسمارك اللي مخزز فيه خلى الخز متاعه وبعتلي تخرج على الشط الرمل الجراندو سابل يعطيها زادة أنوتر فاسوناج. معناها هي طلعت لك في حد ذاتها لوحة فنية من الفنان الكبير هو الخالق ربي جل جلاله. هو خرج لك بطريقة ولا واحدة تشبه الأخت. اللي هو احنا كان ناخدوها توا بطريقة مغايرة لو كان نمشي للدبو متاع اللوح نشري من عنده اللوح كما اي نجار اخر مش نعدي على الماكينة باش يطلع لي نفس اللوح
1: نفس نفس الفاسون.
2: ايه معناها ما فماش ابتكار ما فماش خلق ما فماش ابداع ما فماش زاد خصوصية. اللي زادة جمالية هو أكل جرافيزم الموجود في اللوحات.
1: أي.
2: وزيد ما نزيدش عليهم حتى شيء نستعملهم كما هما. يلزمك أنت أكل أشكال ديك متاع الأخشاب قطاع الأخشاب تأخذ شكل السمكة اللي أنت عملته. وذي مو سهل. مو سهل والنتيجة يستحيل لو كانت نجم تعرفها من الأول. دي من النتيجة لغز آخر المطاف.
1: الحوتة اللي جبتها لنا سي حمادي كلامك الكل ينطبق عليها. 3 أنواع متاع أخشاب ولا لوحة كي أختها. هذه شوف كيفاش منظرها ديجايني بكري شدتها الحقيقة. هذه شو كيفاش هذه شو كيفاش وهذه شو كيفاش والثلاثة يعني معرضين لنفس العوامل. كوا
2: كون متيقنا يا قمرة
1: أي
2: أنه أديكم الأخشاب القطع متاع الأخشاب ما تلقاهم كان عندك أنت كان في اللوحة
1: في اللوحة هذه فقط
2: ما تلقاها في حتى مكان آخر في العالم. معناها هذه الخصوصية دي تعطيها أكثر قيمة
1: صحيح.
2: فنية
1: صحيح. صحيح.
2: طبيعة تقول لي ما تعجبنيش ماكش
1: تعجب. لا مميزة.
2: اللي باش تعجبو باش تعجبو. هو تاريخ لازم تحكي عليه. خصوصيات نتاعها لازم تحكي عليهم. الشيء اللي أعطيه للعمل نتاعي قيمة مضافة.
1: باهي.
2: رجوعنا احنا كي تدخل على الانترنت وتحط دي ترافو ارتستيك بالبوا فلوتي
1: اي
2: باش تلقى فنانين تشكيليين في العالم اخرين
1: بيان سور
2: 3 10 ما نعرفش خدموا بالبوا فلوتي. الشيء اللي خلاني اني نخمم في حاجه جديده باش تكون عندي خصوصيه تونسيه اي بوركوا با مهدويه بحثه
1: وهذا لا صار
2: اللي هو اضفت اني القطاع نتاع المربعات الخزفيه القطاع نتاع المربعات الخزفيه اللي هي التقليديه التونسيه بحثه باش تعطيك ليدونتيتي معناها تعطيك لومبرانت نتاعك انت الكاردونتيتي نتاع تونس وليس بلد اخر.
1: وي
2: معناها هما ينجموا وذا ابتكاري الخاص هذا افتخر به وذا فضل من الله.
1: وي
2: هذا فضل من الله مش اني عملت اني مش اني اللي عملت ربي جابوا لي في مخي باش عملته. زاد اضافه اخرى جماليه فك التزاوج لو مارياج
1: اونتر
2: لو بوا فلوتي اي لا سيراميك تراديسيونيل تونيزيان
1: ما وي
2: عطاها صفه كومبليمونتاريتي وكل ما هو كومبليمونتير معناها متكامل يؤدي حتما الى التناسق لارموني ولات عندنا اون هارموني اكسترا اوردينير. ما يزيش هذاك يا قمره عطاني مجال اخر للخيال والابداع
1: فوالا
2: على خاطر كارت الفايونس مش شويه الفايونس
1: صحيح
2: برشا انواع اللي يخليك انت تتصرف فيهم في الكومبوزيشن تاعك في تكويناتك معناها حلول ونتائج ليس لها حدود. ما يمنعش هذا بركه زيد الشكل نتاع السمكه.
1: وي
2: احنا ديما قلناها قبل يا قمرة تقريبا طلعوا في اكثر من 500 نوع نتاع حوت في المهديه
1: اي
2: وتقريبا عامه الناس يعرفوا 10 15
1: اي
2: من الانواع. كي تقول وذي شنو يقول لك كابوراتا يقول لك كعب قاروس يقول لك سمك القرش يقول لك. ولكن كي دخلت اني خرجت من الميدان تقول انت الواقعي الى الميدان الخيالي معناها السمكه ولات خياليه بالنسبه لي اني ابتكرتها من خيالي. وشو اللي خلاني اجبرني باش نبتكرها هو القطاع نتاع الخشب والشكل نتاعها. الشيء اللي يخليك انت تدخل في مجال ليس له حدود
1: وي
2: سان ليميت. ما قلنا 500 حوته احنا ولا ال 500 هنا سي لو نومبر ليميتي كي يبداو الاسماك خياليه ما عادش عندهم عدد.
1: وي
2: الوغ
1: يعني كعبه غالي في دي سي حمادي يعني بالنسبه ليا بالنسبه لي مورجين خطر حمراء
2: واني
1: نقصد التثمين نقصد التثمين
2: مورجين الصناره ما
1: نقول فيه وي غالي تري الاحجر تري الاحجر زيد
2: طويله شوي
1: اما لا لا ديما نمشي في التثمين مش في المنظر. ايه
2: هو كيما قلت لك التثمين هو هذا هو ابتكار
1: ابتكار ريت القراءات المختلفة.
2: وهو كذا وهو كذا
1: اي خذني معك سي حمادي حتى يعني نصلح فنان
2: كلكم فنانين مش
1: سي حمادي جبت لنا التتويج جبت لنا الشهادة المميزة اليوم شهادة الابتكار الخاصة بسي حمادي سنين واللي منور بها المهدية مسابقة الإبداع الفني والحرفي في مجال الاقتصاد الدائري. أعمالك الفنية اللي توجت بها واللي شاركت بها كانت سبيسيال برش كانت خاصة فقط بسي حمادي سنين وكانت سيمبول الحمادي سنين. هالمسابقة هذه يا سي حمادي كيفاش شاركت فيها كيفاش نعرفوك انت ما شاء الله عليك معناه ما فماش حدود.
2: هو الحقيقة نتاع ربي التوجه بالشكر يعني للمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية
1: ني
2: خاطر هما علموني بالمسابقة وخاصة في هذا الاختصاص اللي هو الاقتصاد الدائري وبصفة خاصة للسيدة هاجر فضيلة
1: يعطاها الصحة والله تخدم في خدمة رائعة والله
2: مرأة فاضلة برشا ونعزها برشا وتعزني وتحبني وهي تقدر الحقيقة نتاع ربي تقدر العمل الفني
1: خاطرها خدامة سي حمادي بارك الله عليها
2: الحقيقة نتاع ربي هاجر هي اللي علمتني وساهمت يعني ساهمت في هذا الخطر. هما فما تقريبا أربع مسابقات أخرين في مجالات أخرى
1: في
2: مجال الاقتصاد الدائري تقدمت بالأعمال متاعي بالطبيعة. اللي حاجت بيه هو كنت في الحقيقة متاع ربي ما كنتش تصور أني بشون ناخد جايزة من خلصي بان بروبليم سا ما يكون كان حاجت بيه هو الفيزيوناج يعني حب العباد تشوف حاجة جديدة
1: جديدة
2: على خاطر الميتينج هذا الملتقى هذا المعرض الفواغ دو الارتيزانا اللي تعمل كل عام ولمدة 42 عام
1: أي
2: أني نواكب بيه فيه عندي 40 سنة ونزوره كل عام نزوره باعتبار أني نقدر فيه اللي هو أكبر تقول أنت ميتينج في تونس اللي يجمع تقريب ما يقارب ما بين 1500 و2000 ستاند معناها وحيرة في يعرضوا فيه بحيث كيف تمشي أنت وأنصح العباد كل أي فامي عند أولاده بيرسور
1: أي
2: يمشي يخصص ان بتي بيجي مش حاجه كبيره يمشي في نهار والتونس ويروح يلزم يوري لصغاره يعمل دوره في معرض الصناعه التقليديه اللي يصير كل عام في الكرم باش ياخذ افكار نتاع 1500 ستوند مش شويه راه
1: اي
2: مش ما يستغلهمش توت ويستغلهم بعد. وكان كذلك راهو اني كنت نقرا في البوزار في ليزاني 80 في تونس كنت نمشي نعمل طلة وكان في الجناح متاع الابتكارات كان أثر كثير من تو جناح متاع الابتكارات وكانت عندي رغبة ما تتصورهاش يا قمرة نحب نشارك فيه وجي النهار اللي شاركت فيه وفزت فيه
1: ما شاء الله.
2: ألور عمرك ما تأيس وعمرك ما ترمي المندي بتعرفش عليه متين تفهموا لك العمل نتاعك وتمشي هو شو راهو مش هما اللي يقرروا المصير راهو ربي هو اللي باش يقرر
1: المصير صحيح
2: احنا كل وسائل راه يسخرهم ربي فهمت مش معناها هذاك ما فهملكش العمل نتاعك وذاك فهم لك كيما في الكوركسيون تاع الباك هذا يعطي 10 ولا اخر يعطي 15 سي با سا ربي هو اللي يحكم في اخر المطاف. ما ايستش كملت حتى الاخر ايمانا مني بالفن نتاعي اني انسان I love my job. نموت على العمل الفني. أنا إنسان كان تشوفني كيفاش نبدأ مرمد بالغبرة متاع الفيلم.
1: تيجي تبدأ شيخ.
2: ما تصدق ولا عرق ومضروبين يدي ولا نهار ما تلقى صباع من صوابي مجروح. ولا نهار ما هما ديما اليوتيوب والغناء واني نخدم وما نكمل ما نحس بروحي ساتيسفي إلا ما يكمل العمل. مع العلم موش عمل يا قمرة هو ولادة جديدة ما يفهموه كان نساد وما أكل يولده
1: نفهمك
2: تعرف شو معناتها ولا بيسو أراهو كيف أنت تتعب تشقى تتألم وبعتالي يتحظى بمولود جديد مش أكل فرحة ذيك ما أقول لك السعادة ما
1: لا تسمى
2: هذه هي السعادة المثلى أنك أعطيت تيادو نينيسانس أين أوفر دار
1: معناها إحنا اليوم نثمنوا في وليداتك
2: exactly.
1: وفرحانين بوليداتك
2: كان جات عندي الإمكانيات المادية كبيرة ما نسلمش فيهم
1: أو ما شاء الله يعني كل لوحة فنية خلدها
2: أنا مسجلهم في الواحد وبعد ساعات نحزن كيف نقول أبيه هكا بعت هذه خدواها أبيه
0: كيفاش
2: هانت عليها
1: خد بالنسبة ليك لا يقدروا بثمن
2: ما تنجمش أنتج شعب الدنيا وبعتها لي شو مش
1: وبعد
2: ايه ما كنت مصاريف هو ينزم شكون ولكن اللي يثلج القلب ولا يثلج الصدر يا قمرة كي تلقى اللي يقتني من عندك
1: فوالا
2: هو
1: ماكش تبيع فيهم من نيمبورت كي
2: اكزاكتومون فما تفهم فما تجاوب ولقيت والله لقيت من عدد منهم وخاصه
1: اللي يجيوك بالذمه سي حمادي من خارج المهديه
2: يجيو
1: بالذمه
2: وربي العظيم بامال دو جون سورتو دي جون تقول مش كيما الكبار كيما الصغار لا الى تي ترانسمي تعديت الاحساس والفن وكل يتعدى ما تعرفش عليه عند شكون وربي يعمل لك رساله مدح تحشم على روحك شب انت هذا الكل قلتوا فيه ما يعرفكش.
1: اي
2: العمل نتاعك هو اللي جلبوا ليك، هو لقي روحه في العمل نتاعك.
1: راك فنان سي حمادي،
2: الحمد لله،
1: حسك متواضع برشا.
2: لا الحمد لله والله العظيم هذيك الحقيقة يا قمرة، والله هذيك هي الحقيقة. راني شنو نقول لك قمرة، قلت لك تقريبا الجملة هذه قبل، اني خدمت تقريبا ما يقارب اكثر من 5000 لافتة، اللي هي بالخط العربي. واخر لافتة كتبتها كي نصلي نقول يا ربي وفقني في كتابتها، 5000 لافتة زعما وتوا ومكسب ايبان تنجم تغلط فيها تو مومون.
1: صحيح،
2: على خاطر ما بعدت على ربي، ما قال شنو يا مولانا، اوه تي لافتة تاني خدمت 5000 لافتة توا هذيا باش نغلط فيها،
1: لا ديما ربي موجود معنا. صحيح،
2: إذن هذا توفيق من الله.
1: تيك الصحة سي حمادي،
2: من الله
1: تيك الصحة.
2: والحق اللي يحط حمله على ربي راهو ربي ما يخيبوش،
1: ما يخيبوش.
2: اما يفوت رفيق
1: يقول لك اسعى يا عبدي،
2: يفوت رفيق هذاك هو السعي، هو العمل.
1: ايه
2: اخدم ربي يجيب وجهك للضوء،
1: الحمد لله.
2: الحقيقه نتاع ربي الى حد الان ما نعرفش، انا كي كنت مقرب كنت ارتاح.
1: اقل مسؤوليه،
2: اي المسؤوليه كبرت، العبيد طالبه المنتوج نتاعي، خلنا نقولوا كل شيء، خاطر اني حاجت بالشباب يتبعني، كان عجبته القصه نتاعي بيان سور.
1: اكيد تعجبو
2: العبيد، عندي 4 حوان في تونس يبيعوا لي، وعندي حانوت في المهديه، وعندي في الفيسبوك نبيع، وعندي حانوت في الحمامات.
1: قلت لك ياخذوك
2: مع العلم، مع العلم انه الجائز علاش اني شكرت الديوان اسمه المندوبية الجهوية
1: للصناعة التقليدية،
2: ونشكر ديوان زاد الوطني للصناعة التقليدية، ونشكر زاد وزارة السياحة.
1: وزير السياحة
2: الأولى
1: اللي مصححة
2: الجائزة الأولى فيها 4000 دينار، 4000 دينار زاد ما همش خايبين، يشجعوك انت باش
1: والله لا تلقى في تواضع سي حمادي، حتى المونطون قالوا
2: لازم يقولوا لازم العبيد تتشجع باش هو الفئه نطلع، خاطر اني عندي شكون من المشاركين ما خداوش الجائزه، واني نراهم انه والله في المستقبل بحول الله
1: مستحقين
2: باش يستحقوا باش ياخذوا الجائزه الاولى، ولا
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: أنا عندهم انت
1: سي حمادي وجودك راهو يطغى صراحه.
2: ليش انا في جيت لي اني سي بون بروبليم تو السنه ما عادش شارك،
1: ليه
2: خلي لهم اليوم هما، لا والله سي فيني الحمد لله يا ربي سافا، معناها بالنسبه لي اني بيان ريكومبونسي
1: الحمد لله.
2: ربي يعني الشباب هو خاطر كيف يلقى دافع هذاك ايجابي
1: حافز،
2: راهو ايه حافز معناه يخليه يواصل ما يشعرش بالاحباط.
1: بكل تواضع سي حمادي، اني نعرف اللي انت الحقيقه متواضع برش، لكن كي شاركت توقعت انك تكون لول، انك تقلع الجائزه الاولى؟
2: لا ما هذيك حد لا يعرفها،
1: ما توقعت ولا
2: تنقل
1: بينك وبين روحك؟
2: نحكي لك بكل صراحه، حتى واحد لا يعرفها هذيك، على خاطر هي كل كم
1: فما ساعات احساس الواحد يهز،
2: مش احساس، اني متمكن
1: الحمد لله،
2: متاكد انه الابتكار اللي قمت به كما كنت نحكي لك فيه تو كاميرا، كل جوارحي نحكي لك فيه
1: صحيح،
2: راه
1: هذه علاش السؤال اني توا جبدني،
2: ولكن نجم ما ننجحش فيه
1: خاطر بينك وبين روحك
2: انت قادر، انت وجوري حتى هو فما تقريب ست سيسليني معناها ست تقول معايا باراغراف
1: اي
2: ست مش فقط ليني
1: ستار
2: سيت ان سوفيزون باش نفسر العمل نتاعي. مي اقتصرت قد ما تنجم، خاطر كان يخلوا لي المجال تو نعمل 4-5 اوراق
1: كمشكل
2: اكزاكتومون، مي ايماجين انت اختزلت فك الخمسه
1: اسطره
2: ولا سته اسطره، وصلوا فهموني شو نحب نقول بيان سور افيك لو ترافاي كي ريالمون رياليزي سي اكسترورديني، معناها فريمون ربحت مرتين، نجحت
1: الحمد لله. ولحظه الاعلان على الاسم ولحظه الاعلان على الجائزه،
2: انا قلت لك لقيت معزة هي ساعة مع عند العناصر نتاع الصناعة التقليدية لغادي، والله العظيم بارك الله فيهم، وخاصة
1: تحس في التصوير لحمة محليكم
2: الأغلبية نساء، وربي العظيم متخلقين ومتربين وبارك الله فيهم، ودير جي في أمي أفيك دو منهم توا في الفيسبوك، والله العظيم فما صفة سلاسة وصفة معزة وصفة احترام، فما حرفية في العمل نتاعهم، وما هما يخدموا مع الحرفيين، هما حرفيين في عملهم، ناس متواضعين، ناس يشجعوا، تسمع كل كلمة الباهية
1: ما شاء الله.
2: الامبيونس لي تري تري تري ليجير تري سمباتيك بيان سور. انت تلقى روحك في جو كما هذا كيفاش يقولها جو شاعري و معناها فيه المحبة والمعزة. قمرة تعيش في عالم آخر
1: ما شاء الله.
2: قاعد فيزيكمون مي مخك قاعد يخمم في حوايج اخرين. تحس بروحك اخديت حقك. اختانا من المدينة اخديت حقك معنويا، اخديت حقك اخلاقيا اجتماعيا. كي خرجت بالعمل نتاعي خاطر باش نروح بيهم وقتها
1: والله
2: حتى العمال في النزل يا ولدي فرحانين وشيخين ويتكلم. حس الوقت علاش
1: ثم تثمين
2: في التعليق نتاعي حطيت 63 عام رديتهم 36 عام
1: كم مش أقل.
2: رجعت عمري 36 عام يا
1: قمرة. برهنت اللي الإبداع ما عندوش عمر، وبرهنت اللي العطاء ما عندوش عمر، وبرهنت زيدا حتى النجاح عمره ما كان مربوط بعمر.
2: هو كذلك لا يمكن ولا يجب الشك في رحمة الله. ولا تشعر، لا يجب أن تشعر بالإحباط. ماتش دو فوتبول تطيح وتعاود تقوم تكمل تلعب
1: الحمد لله.
2: تطيح تعاود تقوم تعمل شو الهدف يلزمك في الاخر تنتصر. تمام سي با ايفيدون داكور
1: برافو.
2: مي اللي يخدم اكثر ليكيب اللي تلعب خير في الاخر براتيكمون تربح.
1: اي
2: سي تري رار باش تجي صدفه كره مرتده او قال شنو مش اللي يربح لا لا مي جينيرالمون
1: تربح
2: اللي يخدم يوصل النتيجة إيجابية.
1: برافو.
2: لا وأني أني طول عمري نقري طول عمري نعلم. أني ما صدقت فرصة سمحت لي بها أنت يا قمرة ويا ريم باش نقولوا الكلام هذا للناشئة للشباب اللي معناها اللي تو موجود.
1: أي.
2: ما تأيسوش لا تقنطوا من رحمة الله وما يسالش باش تلقى تعليقات سلبية أنساها أنساها. وما تغزرش التالي كاس اني
1: واصل
2: كسرت الريتروفيزور جون ريغارد
1: برافو
2: ديما القدام ديما القدام
1: ما تكسرش في السياق كيف في الحياه
2: ديما اغزر القدام بحول الله توصل ابري تو سيت الاج دو 63 انا باش خديت اني جايزه باش وقع الاعتراف اعتراف بيا والا تقول انت جزائي معناها جائزه معنوية أكثر منها مادية يا قمرة.
1: أي
2: فهم سي اكستراوردينير. لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله. واصلوا وربي يوفقكم وميرسي بوكو للاستضافة.
1: مرحبا بك سي حمادي نورتنا برشا برشا.
2: يخليك والفن يقعد ديما فن. وكما حكينا قبل في حصص الفنية أنه كل المجالات لازم تبنى على الفن
1: بطريقة أو بأخرى. يعطيك الصحة. فلسفة مميزة اليوم في فقرتنا المميزة الحقيقة. ويبقى ديما الفنان حمادي سنين مميز على قلوبنا وفنان مميز في المهدية. ومحليك يا المهدية ألف مبروك مرة أخرى سي حمادي.
2: شكرا
1: ألف مبروك وشكرا زيدا لقبولك الدعوة وترحابك الدائم ونكلمك الحقيقة عمره ما يقول لي لا. ويعطيك ألف صحة سي حمادي. أنت ولد للدار. ألف مبروك مرة أخرى. مواصلين معك.

0: après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوكوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد
2: هو الحاركوس يوان الجيب
3: مع متزر ميلانو. عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
4: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
3: Mazzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
5: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
6: Retour du programme sur votre radio.
7: MFM. MFM. Aïe, c'est bien.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: على الام اف ام.
1: العشرة وستة وثلاثين دقيقة مواصلين معكم اعزائي المستمعين. والوضع متأجج، احتقان واحتجاجات كبيرة واغلاق الطريق الرئيسي قرب معتمدية مدينة الشبة من قبل عاملات مصنع النسيج سيك بعد تأزم وضعيتهم مع المشغل وخاصة مع غياب الحلول. اكثر تفاصيل مع مراسل ام اف ام ومدير اذاعة ام اف ام والصحفي زميلنا سينيزار بن حسن. ألو صباح الأنوار سينيزار.
2: صباح الفل زميلتي، رغم أنه الأمانة مع المشهد فهي صراحة ليس من المشاهد اليوم خير ولا يوم بموجة إيجابية للأسف، وقت نشوف عاملات خياطة يخدموا في مصنع لمدة 25 و30 سنة يجي بعد في إجراءات إدارية على مستوى إدارة المصنع لتغيير الاسم، ربما في إطار تهرب ضريبي، ربما في إطار علاقة مع حرفاء الله أعلم، ولكن حقوق هؤلاء العاملات التوقف العاملات من 3 أيام بمعتمدية الشام وحضرت معهم تفقدية شغل من أجل إيجاد حلول، ولكن للأسف العاملات فوجئوا بعد معناها بيوم أن المصنع أبوابه مغلقة وتم منح من دخول مؤسسة العمل اللي يشتغلوا فيها لمدة عقود من الزمن. تواصلوا مع السلطة المحلية مع المعتمدية، ولكن للأسف هؤلاء العاملات ما لغواش حتى حلول، ووصلوا اليوم بطبيعة الحال بتأثير من نقابتهم الأساسية والاتحاد المحلي للشغل بالشام ومندولج، واضطروا لإغلاق الطريق. حاليا مجموعة كبيرة من العاملات موجودة في الطريق الرئيسي المؤدي لوسط المدينة بالقرب من مقر المعتمدية بسبب إغلاق الطريق بشكل كامل، واقفين في وسط الجهاز خلق مواصلين باعتصامنا في الطريق العام نشوفوا حل. خلق هذا رجل عمل صحيح، مشغلها مصحيح، يكون له الاحترام صحيح، ولكن حقوقهم يجب أن تسترد وما همش مسلمين فيها، وعلى ممثلي السلطة إن ما لقواش حل مع هذا
1: مع المشغل. 3 أيام لمدة 3 أيام متتالية العاملات قاعدين يقوموا الحقيقة بالاحتجاجات هذه سي نزار، مع تواصل عدم تمكينهم من حقوقهم، شنو ترى الأوضاع في الأيامات الجاية؟ اليوم عاملات يعني من عائلات متوسطة وأقل من المتوسط، اليوم عاملات كديحات معناها من أبسط الحقوق متاعهم الشهرية، هذه هي أبسط الحقوق. شنو ترى الوضع في الأيامات القادمة؟ شنو ترى أنت الوضع اليوم بيسكو أنت مواكب وإحنا نسمعوا ديجا في الاحتجاجات والصوت قاعد واصل سينيزار؟
2: هما أغلبية العاملات بسبق يعني عندهم التزامات اجتماعية والتزامات مالية، البعض منهم ذكر استظهر حتى بأنهم تحصل على قروض من مؤسسات التمويل فيطالبوا بهم بسدادهم ولا من خلق ذمتهم، يعني عندهم ظروف اقتصادية صعبة جدا. وطبيعة بناتنا اللي يشتغلوا والنساء اللي يشتغلوا في مصانع النسيج ما هم شروا من نسيئات اللي لبس عليهم أو أو المترفخة، هما من العائلات المتوسطة والعائلات الضعيفة اللي يحاولوا برواحهم في شهرية يحاولوا أنهم يحفظوا ماء الوجه ويحافظوا على كرامتهم، هم يطالبوا بكرامتهم لا أكثر ولا أقل. اليوم يقول لك احنا بعد سنوات العمل لها الطويلة لا مرتب لا في جديدتي لا عندهم حتى حق من حقوقهم ينجموا يتحصلوا عليه، وهذه إشكالية كبرى بالنسبة لها. مواصلين أكثر شعارات، ما بكر الشعارات موجودة مع رفع النشيد الوطني في عديد المرات، مع رفع الرأي الوطنية هي موجودة عندهم، فما التحاق بعض الأهالي للأمانة فما بعض الأهالي اللي ضامنوا معاهم وشوفوا في الوضعية، فبالتالي التحقوا بهم للمساندة، ولو كان حتى المساندة
1: ألو
2: والشمس ورغم ذلك هما مواصلين ويرفعوا في الشعارات وما زالوا مواصلين يطالبوا انه السلطة المحلية والجهوية تتدخل للتفاوض مع صاحب هذه المؤسسة وإيجاد حلول لضمان
1: حقوقهم. اليوم قداش نحكيه على من عاملات سينيزار على خاطر العائلات كل مرأة اليوم تمثل عائلة تقريبا.
2: أنا طول الموجودين طول المحتجين يعني بغض النظر على تم نقلهم منذ قليل بسيارات الحماية المدنية لأنه فما حالة حماية وفما حالة أخرى يعني تعرفوا أنه التغير والحرارة والوضعية أكيد باش تحتم الوجود معناها
1: مع التشنج
2: أحداث من نوع هذا. اليوم في التاريخ فما أكثر من 70 عام لموجودين المصنع الشغل أكثر هو من 70 يمكن البعض تعذر عليه الحضور ولا حاجة ولكن العدد كبير برشا
1: كبير برشا
2: على أقل عائلات هذا المصنع موجودين في الطريق العام.
1: رؤيتك الخاصة سينيزار للوضع هذايا؟
2: والله هو بالنسبة للوضع بالنسبة للمؤسسة الصناعية هذه يعني ما هيش أول حاجة تصير في علاقة بالعلاقة الشغلية بينه وبين عاملاته لأنه سابقا المصنع هذا كذلك قام بإجراءات مماثلة إجراءات إدارية مماثلة والإجراءات هي تولدت عليها اعتصامات تواصلت لأسابيع أمام المصنع وتولدت كذلك احتجاجات مختلفة. فهذه مش المرة الأولى أنه تصير بادرة من صاحب المؤسسة الصناعية يتشنج فيها الأوضاع. المرات الفارطة صحيح تم التدخل من السلطات الجهوية ومن الإدارات المعنية بالتشغيل والشغل ومقودية الشغل لإيجاد الحلول. إن شاء الله المرة هذه يكون تدخل جدي
1: إن شاء الله
2: لحل هذه الإشكالية بشكل نهائي وضمان حقوق العاملات اللي بصراحة وضعيتها سيئة الغاية.
1: شكرا لك سينيزار، نتمنيه اللي الحل هذية يتجدلوا حل جدي كما انت كنت تكرمت وحكيت وان شاء الله زادة يكون حل ابدي بالنسبة للعاملات هذوما. نعرفوا اللي اهمية العمل بالنسبة لهم واليوم من العادي ومن معناها من اللوجيك تخدم تاخو هكا ولا سينيزار؟
2: هذا ما يفترض.
1: فوالا هذا ما يفترض.
2: احنا في مدينة الشابة معروفة باختطاع النسيج ومعروفة بصنع النسيج ولكن لما نقوموا بمقارنات بسيطة يعني مؤسس نسيج الجمعة اللي فاتت محتفلة بعيدها الثلاثين
1: مؤسسة تسمية
2: هدايا للعاملات وهبات العاملات بغض النظر عن الدور الاجتماعي اللي يقوموا به مع العاملات وغيره ونشوفوا مؤسسة أخرى للأسف هاضمة حقوق العاملين في ظروف قاسية من نوع هذا.
1: بالحق مشهد خايب برشا. يعطيك الصحة سينيزار، مشكور جدا، نقعد نتابعوا الحكاية يا سينيزار.
2: بكل تأكيد
1: بكل تأكيد وإن شاء الله بالحلول وإن شاء الله السلطة اليوم بالشابة تكون بالحق واسطة مع المشاغل باش نشوفوا حل للعاملات هذوما. شكرا لك سينيزار. شكرا لك، إلى اللقاء. كان معنا مراسل مفهم، مراسل معناها نقول زميلنا مراسلنا الصحفي المتميز وأكيد مدير إذاعة MFM من قلب الحدث من مدينة الشابة. إن شاء الله اليوم نلقاه حل وإن شاء الله اليوم صرف الشهرية خلينا نقوله باللغة العامية العادية صرف الشهرية راهم الشهرية مهمة جدا للعاملات هذوما وكل عاملة راهي تجري وراء عائلة تجري وراء صغيرات وعندها التزامات. إن شاء الله ريما نلقاو حلول هكا ولا الوضع ما يزيدش يتأزم خاصة بمدينة الشابة الجميلة. شكرا لكم سادة المستمعين، هكا وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من نوض بدل المود. ميرسي بوكو رمروم مرة أخرى، شكرا للمستمعين، إن شاء الله نقول لكم بون ويكاند احنا اليوم وإن شاء الله يا ربي يكون ويكاند مميز ونعديه وجمعة وسبت وحد مزيانين برشا. استمتعوا بالبحورة، استمتعوا كبحر المهدية مزيان برشا ومرحبا باللي يجي للمهدية المهدية المضيافة الجميلة. نتلقاو في مود جديد نهار الاثنين، إلى اللقاء.
0: يلا نود بدل المود على MFM.

0: FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: MFM

في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM MFM

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا لحباش بتاع السباح على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM. Al-Megyes.

0: جياس علم جياس
1: ام اف ام
2: لا سويت ابري لا بوز
1: سي لا بوب. Retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: GS علم GS.
1: MFM اتنعوش
2: اتنعوش.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
3: هو الحربوس يعني الجيب
4: مع متزر ميلانو. عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
5: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
4: متزر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
6: توا نص النهار على مزاج.
7: Retour du programme sur votre radio.

@ufonet على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

0: محمد.
1: MFM اتنعوش
2: اتنعوش.

0: راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح. سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net. يا الله.

مطلوبة يا محبوبة يا ساكنة في مندوبة والقعدة راهي منصوبة وبخرافة المشمرة

0: اسمع الموجة
1: يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا أكرم خلق.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisea. Allez, MFM.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غوبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: هو الحربوس يا وان الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio MFM.
3: جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، اجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفات.
3: والحربوس يا وين الجيب
4: توا ماضي ساعتين على مثال retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Mazzaro Milano, زيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم son nouveau point de vente في مول أوف سوس. كونوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: MFM ديما معك.
1: ديما معاكم بعد غيبة أسبوع كامل غايبة عليكم. أهلا وسهلا مرحبا بكم. شنو أحوالكم؟ شنو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. إن شاء الله أخبار السارة يا ربي مليت ديار برشا برشا برشا أولياء الحقيقة وبرشا عائلات. الفرحة النجاح اللي ما كيفها ولا فرحة، فرحة الامتحانات الوطنية السيزيام النوفيام البكالوريا. إن شاء الله ديما متألقين، إن شاء الله ديما متفوقين، والحمد لله يا ربي تعب الوالدين ما مشيش خسارة. لكن نحب نقول زادة نعرف الفرحة راهي حق لكل شخص تعب وشقى وعمل اللي عليه، لكن فما الناس خرين عملوا اللي عليهم وتعبوا زادة هما وما أسعفهمش الحظ باش ينجحوا السنين. نحب نقول لكم برشا عزيمة، برشا إصرار، برشا وعي، برشا إرادة، برشا تشجيع من طرف العائلة بقدرة ربي. والله العظيم تسلك ولا بيس مدابك أنت مأمن بروح

الكلام ذا الاخرين حتى صغارك راهو عندك يبداو زوز صغار مش الزوز باش يبداو راهو متبارك الله نوابغ معناه واحد ناجح تبارك الله متميز والاخر باش يكون متوسط يكون اقل من متوسط ما نقارنوش صغير بصغير كل واحد وربي شنو عطاه معناه من ملكات وشكون عطاه معناه من امكانيات وكل شيء ان شاء الله نقول اني ربايا قبل القرايه والانسان كي يقول لك يعطيك الصحه على ربايا في صغيرك هذيك اهم شهاده اني كأم معناها نحكي هذيك اللي تفرحني اكثر نخاف بقدره ربي بقدره ربي صغيرات اللي يكونوا متربيين واللي يكونوا معناتها بارين بوالديهم واللي يخفوا كلام والديهم واللي يعملوا اللي عليهم واكثر قدرة ربي باذن الله تعالى حتى وكان فما شويه عقبات وشويه حواجز وشويه معناتها عراقيل قدرة ربي تسلك. فالتحيه هذه توصلكم من اما فهم توصلكم من البرنامج واسطة خير. رجعنا احنا اليوم الاكيد مع العديد والعديد من الحالات الاجتماعية القديمة اللي نتابعوا فيها الاكيد وكيف كيف عنا الحالات الجديدة. مرحبا بكم على 93-213-219 رقم لما فهم 93-213-219 وإلا على الرقم الثاني على 96-800-200 اش رايكم الساعة في الاجواء؟ اش رايكم في حرارة الطقس؟ اش رايكم في الجو العام؟ الحمد لله يا ربي لباس يا ربي ورضاك ان شاء الله كل ما تعطينا يعطينا ربي يعطونا باللطف سواء كان حرارة هذية بالحق المرتفعة ياسر مش نقول البروتوكولات متاع التعامل مع كبار السن ومع صغيراتنا ومع ضربة الشمس وفما اللي عاشق البحر كيفيني فما اللي مغرم بالبحر كيفيني لكن ردوا بالكم تشيولوا في القائل على خاطر حسب ما قاعد الراك واحد يقولك احسن وقت نمشي فيه البحر هو من نصف النهار مثال حتى ما ساعتين وما ثلاثة هذيك رد بالك تمشي فيه الوقت ذاك بالعكس تمشي صباح بكري تمشي عشية فايتة الإنسان ينجم يحقق السعادة الذاتية متاعه راهو هو وصغيراته مش برشا فلوس راهو حتى بشوية إمكانيات نفرحوا صغيراتنا اللي تعبوا على امتدام عام كامل نحاول نفرحوهم بحاجات بسيطة وفق الإمكانيات متاعنا ما نمشوش معناتها فوق الإمكانيات متاعنا فما اللي ياخو كريدي من البنك يقول لك خليني نمشي نفرح صغاري كل واحد وقناعاته كل واحد معناه وشرافي يروحوا على كل حال قاعدة على البحر عشوية على البحر قيوة عربي تهزها من الدار بالنسبة لييني الدنيا وما فيها راهو بالنسبة لييني الدنيا وما فيها كل واحد وساعات راهو فاش تكمل معناها وفاش تظهر القناعة باهية برشا والمصالحة مع الذات كيف كيف راهو حاجة مهمة للغاية إن شاء الله يا ربي نسمع لكم كان الأخبار الباهية مستمعين متاعنا الأوفية خاصة الأمافام اللي فقدوا معناتها الجمعة اللي فاتت قالوا وين برنامج واسطة خير قلت لكم راني من الجمعة اللي قبلها رانا غبت عليكم ما نوصل نغيب عليكم كان لضرورة قصوى معناها عندنا امتحانات وطنية لازمنا نصلحوا معناها البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة ذاك علاش كنت متغيب عليكم الأسبوعين هذوما إن شاء الله يا ربي نرجعوا بإذن الله وإن شاء الله يا ربي لمشملكم بالمحبة ولمشملكم بالقلب الطيب والقلب الصافي والصدقة الصدقة اللي هي احنا نصدقوا حتى بالكلمة الباهية والله انتم ماشي في بالكم الصدقات كان فلوس راهو وإلا أمور مادية انت كي تبتسم في وجه معناها الاخر والله العظيم اكبر صدقه وها باش نقول لكم عليه باش ندخل قصه في قصه مشيت للبلديه عندي ورقه باش نعملها ونحب نحيي الحقيقة لكل إداريين اللي يخدموا بضمير فلقيت الأخت معناها في البلدية متغشة على أعصابها ومتقلقة على الأخر قلت لها إن شاء الله لاباس شبيك لاباس قالت لي شبيش نقولك من أمس ويني مريضة من أمس ويني متغشة جاتني مواطنة سمعتني منكرة سمعتني برشا كلام خايب كذا قعدت أني نغزل لليوم مريضة لليوم التنسيون طلعت لي لليوم كذا معناتها وقضيت لها شهور راني حتى بعد الوقت الإداري وكل شيء وقعدت اني ناكل في روحي وقعدت معناها مريضة من الموقف متاعها كيفاش سمعتني كل كلمة ذاكا نحب نقول والله العظيم حكمة والله اني بالتجربة البرهين نقول لكم الكلمة ذايا بالكلمة الباهية تقضي شورك بكلمة يرحم والديك تقضي شورك فمش علاش العنف فمش علاش معناها العنف اللفظي والعنف المادي والكلام الخايب والكلمة المرزية ما فمش علاش قول يرحم والديك وقدرة ربي شورك تقضى قل له الله يبارك لك يرحم والديك عايش خويا يفضلك كلمات هذوما ظهرلي بلا فلوس معناها تقضي بهم شورك ولاباس فمش علاش معناتها باش نوصلوا للعلاقات هذه معناها الاجتماعية الخايبة برشا بينات بعضنا الحمد لله لما فهم وفريق إذاعة أما فهم يتمنى الأكيد مزيد من الصحة لكل المستمعين متاعنا هذيك أهم حاجة هي صحة الأبدان إن شاء الله ربي فضلكم وربي خليكم تاج فوق رؤوس وليداتكم زادا نتوما

0: وربي يخليكم وليداتكم ان شاء الله يفرحوكم كما قلت لكم بالكلمه الباهيه مخذت الخاطر. بيعرفوا يتعاملوا مع والديهم انه السمعه الباهيه لوالديهم السيره الذاتيه السيره الباهيه لوالديهم يجيبوا الرحمه لوالديهم. هذيك اهم حاجه الظنوه الصالحه اللي احنا نحاولوا قدر المستطاع نأطروا وليداتنا ونحاولوا ان شاء الله يا ربي وفقنا ان ربي وليداتنا تربيه معناتها تكون سليمه ومستقيمه في نفس الوقت. احلام سليمان بطيخ معكم كل نهار جمعه الاكيد من لما فهم برنامج واسط خير امرما اليوم الحمد لله يعني كل اسبوع معايا ريم قرمه تامن لكم البث المباشر. ابقى معنا ثنائي ان شاء الله الفرحه ثنائي العطاء ثنائي المحبه اللي بلاش تخدم مخ يعني هذه حابه نقول لك الكلمه الصادقه هذيك واحسن غنية نبدو بها سيده نعمه
1: أكيد.
0: توسمت فيك الخير امين يا ربي.

تشتريه.

0: علم الفهم.
1: الأكيد زوز نمر تليفونات على ذمتكم، مرحبا بكم على 93-213-219 وإلا على 96-800-200. هذوما زوز أرقام مرحبا بكم للحالات الجديدة اللي تحب توصل صوتها. عنا برشا الحقيقة ملفات وش نرجع لهم بعد شوية للمتابعة، ملفات القديمة نحاولوا ديما نشوفوا شنو الأخبار الجديدة، إن شاء الله نحاولوا قد مستطاع أن نتفاعلوا معها وإن نعاونوها ونذكروا بها زادة لملا. نمشوا للحالات الجديدة، أول مرة تسمعوا في أما فهم برنامجكم برنامج واسط خير حتى للأربع اليوم في موعده الأسبوعي. نقول أهلا وسهلا، مرحبا مواطن من تبولبة، مرحبا بك خوي المواطن.
2: مرحبا مدام أحلام،
1: إيش نحويلك؟ إن شاء الله تكون بخير، إن شاء الله تكون صحة جيدة. إيش عامل فيكم السخانة اليوم؟ إيش عامل فيكم السخانة؟
2: الحمد لله لاباس، قرب للبحر الحمد لله
1: يا ربي ورذاك. الحمد لله
2: عايشك
1: خويا سيد. تفضل خويا تفضل.
2: مدام حلام مربي خاطر عندي ولد خالتي يعني توا مريض برشا مرض خايف هذاك يقول الكونسير
1: لطف عليه. قداش عمره ساعة؟ خلينا نشوفه ناخذ شويه معطيات. اش قداش عمره؟
2: عمره موش كبير، في السيكوند كاتر في السيكوند سيس كيف
1: بي. من وقتاش مريض هو؟
2: عنده توا تقريبا جي 3 شهور.
1: جديد المرض، ربي يشفيه ان شاء الله. ربي يشفيه.
2: عايشك
1: متزوج معرس عنده صغيرات؟
2: عنده صغيرات.
1: به شنو وضعيته الصحية تو؟
2: وضعيته الصحية تعبة برشا، نحول المناعة الكل، مناعة في العمود الفقري كل نحاولها له.
1: معناه مش شيميو، خاطر يعمل في الشيميو هكا ولا؟
2: هكاك. وعنده ملف هو مدام أحلام.
1: اي.
2: وعطوه الدواء هذا قالوا يجي من فرنسا.
1: الدواء يجي من فرنسا؟ ما فماش في تونس منه.
2: مفهماش في تونس.
1: سمحني بربي ناخذ شويه معلومات اخرين. الدواء هذا شنو معناتها، حرابش والا زرارق ولا شنو بالضبط؟
2: اظن حسب المعلومه اللي اعطاها لي هي دبوسه فيها كما نقولوا 1300.
1: هاي
2: مكتوب عليها 1300، يعني نعرفش يظهر لي مناعه من قبل شنو مثلا دواء ما نعرفش شنو بالضبط.
1: اتم بعد احنا ناخذ نسخه من الاردونونس وتبعث لنا باش احنا نجمو نكلموا اصحاب الخير نجمو يعاونونا. معناتها هو في الخارج الدواء هذايا وغالي، وحسب انتم مسالته غالي ولا قداش التكلفه نتاعو؟
2: قالوا لنا طول الكنام قالوا لنا راهو غالي شويه، وهو الشهر هذا هو الشهر هذايا من جوا وهو يمشيوا فيه ويجيبوا.
1: فهمتك.
2: وهو حالته الأسوأ.
1: ربي يفرج
2: عليه. صراحة مشيت نطل عليه يعني يحل في عينه بيده هكا باش يشوفني، صدقني شيء يقسم القلب.
1: إن شاء الله ربي يفرج عليه، آمين يا ربي. عايشك ويفرج عايشك على كل المرض. آمين يا ربي.
2: الله يرحم والدين وديك مدام أحلام، والله العظيم ديما هزز راسي كلبيك.
1: مرحبا بيك، وإحنا ذي واجب معناش حتى ربع مزية.
2: عايشك.
1: وذي إذاعتكم أنتم وباش توصلوا صوتكم، وإن شاء الله يا ربي نلقاو أذان صاغية، نلقاو أصحاب الخير، أصحاب القلوب الطيبة اللي ترحم واللي تعاون. خاصة في الدواء احنا اولوية مطلقة، عطينا الحقيقة في برنامجنا للمواطنين المرضى، احنا نحبوا نعاونوا بالدواء، هذيك اهم حاجة. باش احنا نربحوا شوية الوقت خويا سامي، باش نربحوا الوقت. مضابية تصورنا الاردونونس توا وتبعث لي على الواتساب نتاع الرقم اذا عتا ما فهم، تبعث لي الاردونونس نتاع الدواء هذايا على الرقم هذايا صحيت، باش احنا نجموا لانسيو الدواء هذايا ونتصلوا باصحابنا وحبابنا والناس اللي في الخارج اللي نعرفوهم واللي ما نعرفوهمش، فماش امكانيه انهم يسرعونا في الدواء هذا. معناتها فالحمد لله فما شكون فعلا معنا في حالات اخرى، ان شاء الله يا ربي نلقاو شكون يعاوننا.
2: دونك نتابع فيه البرنامج والله لا يفوت عليا الجمعه.
1: يعيشك بارك الله فيكم، معنا حتى ربع مزيه. باهي خويا العزيز، رقم لي اذاعه ما فهم تبعث لنا على الواتساب توا على 93-213-219 الرقم هذا واتساب، تبعث لي توا الاردونونس خلينا نلانسيوها بربي توا مدابنا في الديريكت ونقدوا اصحاب الخير شكون نجم يعاوننا على 93-213-219 وان شاء الله ربي يشفيه وربي يقيمه سالم، معناتها وان شاء الله ربي يفرج عليه العبد ما عنده ما يقول.
2: مدام احلام الله يرحم والدين والديك، الله يبارك
1: لك تعيش وترحم وانت ربي يفضلك، وان شاء الله ديما تكونوا لحمه واحده والعائله هذيك وقت المحن وقت ما صعب الدنيا لازم نلقاو العائله الصغيره والكبيره، ربي يفضلكم لبعضكم
2: ان شاء الله.
1: امين
2: يا رب.
1: امين.
2: بارك الله فيك. باهي نبعث لك مدام حلامة.
1: مرحبا بك خويا العزيز، مرحبا بك. كان هذا تليفوننا وصلنا من من من تبلبة من ولاية المنستير. احنا إذاعة ما فهمت تبث على ثلاثة ولايات على سوزة مستير المهدية. الفريكونس نتاعنا الناس الكل تعرفوها 105.5. الباج فيسبوك أما فهم أما فهم بلس. زوز أرقام تليفونات على ذمتكم. أما الواتساب، الواتساب نتاعنا هو 93 213 219 93 213 219. هذا رقم الواتساب. بالنسبة للرقم الثاني التليفون على ذمتكم، هذا دعم، عملنا لكم دعم معناتها إضافة، خاطر برشا تليفونات وصلنا على الرقم الأولاني يقولون ما نجمناش نتحصلوا عليكم، زدناكم تليفون آخر رقم ثاني اللي هو 96 800 200 96 800 200. الرقم هذا تلقوه على امتداد الأسبوع، معناها أني نجاوبكم عليه بإذن الله تعالى. وإن شاء الله الله لا يخيبكم والله لا يخيبنا، وإن شاء الله ربي يحل بيبان في وجوه الناس المرضى بالأساس، لأنه بالحق راه بالحق كل شخص يتصل بينا معناها يعني في نداء عاجل، في نداء استعجالي جدا. الشخص مريض من الأقارب وإلا الروح وإلا راه نعرفوا شنو معناتها المرض، وإني نحكي معناتها بال بالتفاعل هذية في وضعية من الوضعيات المتعلقة بالصحة، كي نشوف الملف الطبي نقول يا ربي الحمد لله على أكبر نعمة في الدنيا عطيتها لنا هي نعمة الصحة. استحفظوا على صحتكم باللي تقدروا، استحفظوا على صحتكم باللي تنجموا، واللي ربي ابتلاه بأي نوع من الأمراض احنا نكونوا مع بعضنا بالأحاسيس بالأمور المادية بالنصيحة بالتأطير بأي حاجة، بربي بربي لا تخيبونا في الملفات هذه المتعلقة بالمرض. الله يبارك لكم ويرحم والديكم. زوز أرقام تليفونات كما قلت لكم على 93 213 219، ولا الرقم الثاني على 96 800 200. مازلنا مواصلين معاكم، عندنا حالات جديدة بعد شوية باش نكملوا ناخذوها بالتليفون، وعندي حالات قديمة للمتابعة تدخل بحذنا شوية الاستوديو، نسألوا على برشا وضعيات الأكيد، وإن شاء الله ربي معانا ومعاكم وربي بقدرة ربي باش يحللنا برشا بيبان. أنا متأكدة من الموضوع هذية، مدب النية صافية، مدب النية صادقة، مدب النية اللي احنا نحبوا نلقاو حلول لإخواتنا المرضى ولباتنا ولماتنا وللناس العزيز علينا والقرابة لكلنا. نحن رانا المجتمع التونسي كلنا رانا يد واحدة والله في المرض، في المصاعب الحياة، في مشاكلها، في عقباتها، في مجواجمها. إن شاء الله ديما يا ربي الإنسان أكبر خيانة الدنيا نجم عديها إلا أمة تقول لي يرحمها وينعمها، تقول لي بنيتي الإنسان الله معناتها لا يمرضه، وأكبر خيانة في الدنيا إن تخونك صحتك. هذيك كلمتها في وضني لتو، هذيك علاش أنا عاتي أولوية في برنامج واسط خير للصحة والملفات الطبية. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع، نواصلوا مع الأغاني والاختيارات من اختيار رمروم اليوم الأكيد حقيقة. إن شاء الله يا ربي نبدلوا ساعة بساعة، نبدلوا كونوا متفائلين خير، شدوا في ربي ما نخيبوش، وبقدرة ربي فما كان خير.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: حتى ما فهم كما قلت لكم راهي معاكم معاكم بأحاشيسكم وربي بارك للناس الكليكة اللي مأمنين بالبرنامج وبطبيعة البرنامج هذايا وكيف كيف ثقة الناس في إذاعة أما فهم إنه يهزوا التليفون ووصلوا أصواتهم ومنتظرين إن الناس تعاونهم وتتفاعل معهم خاصة ملف يكون متعلق بصحة وصحة فتاة صغيرة بنية صغيرة الحقيقة أمر عاجل جدا وأمر استعجالي جدا وذلك علاش نذكر بزوز أرقام باش تنجموا تعاونونا بعد ما تسمعوا التليفون هذايا على 96-800-200 الرقم الأولاني الرقم الثاني على 93-213-219 أم البنية معنا في التليفون تعرفوا عليها أهل وسهلا مرحبا بك عسلامة مرحبا بك أختي مرحبا تكلم فينا من تبولبا تكلم فينا من تبولبا مرحبا متزوجة عندك صغيرات
1: ايه عندي صغيرات
0: قديش عندك صغيرات
1: عندي وليد وبنيه
0: وليد وبنيه ربي يفضلهم قديش عمرهم اي
1: ولدي مولود ديميل 14
0: هاي
1: بنتي ديميل 17
0: تسعة سنين البنية عمرها بيه انت شوف انت كلمتنا على خاطر بنتك توا اللي عمرها 9 سنين ركز معنا شويه الله يبارك لك خاطرك انت خذيت تخدم في المعمل ربي يعينك وان شاء الله ربي ما يسالش قول لهم ربي خلي تدخل معنا في الاذاعه خلي الناس تعاوننا بالله على بنيتها احكي لي شويه على وضعيه بنتك اللي عمرها 9 سنين شبيها شنو المرض اللي عندها بالضبط خلي الناس يركزوا معنا بالباهي بالباهي تفضلي يا حيات
1: بأصنح
0: الوحيد الو نسمع فيك يعني نسمع معك معك نسمع فيك لا
1: كنت خاطر كيد يعني
0: بيه دو تسمع فيك
1: عمرها 9 سنين
0: اي بيه
1: عمرها 9 سنين هي
0: اي بيش مريضة بنتك بيش
1: كونسير في العظم استاذر كومة
0: لطف عليه من وقتاش سمعت بها بنتك مريضة كيفاش عرفتها مريضة
1: 2024
0: عندها عمي يعني عمرها 7 سنين وقتها
1: اي عمرها 7 سنين
0: اي شو كيفاش شنو الاعراض اللي ريتها على بنتك باش عرفت اللي هي مريضه بالمرض هذاك
1: الاعراض كي ضربها خاها على ساقها
0: اي يلعبوا هو بالطبيعه يلعبوا ضرب على ساقها ايش صار من بعد
1: ضربها البق على فيها تيمار لصقه في العظم
0: لطف عليها اي
1: عطيناها مننا تصويره من غدوة
0: اي
1: تو هزيتها للسبيطار بايصنع
0: انا وسبيطار
1: عملوا لها الاجراءات نتاع التحاليل مسير اي
0: مسير اي بي
1: لينا الا محمد رسول الله
0: اش قالوا لها
1: بطلي خرجت خذيت بطلي خرجت عملت لها في كلينيك اللي في تونس راديوسكوثيرابي اي انا المرض بالباهي برية تشفرية و
0: يا لطيف يا رب يا لطيف اي تو شنو وضعيتها تو بنتك شنو وضعيتها تو تمشي على سويقاتها تتكلم تتحرك
1: لا قصينا هالها قصينا هالها
0: قصيتوا لها ساقها
1: اه
0: يا لطيف يا رب كيفاش تتنقل البنية عمرها 9 سنين في الحالة هذي
1: عملنا لها البروتيز تقعد تلبس البروتيز
0: وتقرا ولا ليه؟
1: لا ليه ماهاش تقرا
0: مشي تقرا ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله ربي يشفيها امين يا ربي بي انت طلبتنا اليوم بالضبط مازلت مراحل العلاج متواصله هكا ولا ايه
1: الدواء خاطر تلغات لي الورقه
0: دواء من الكنامة علاش تلغات لك الورقه نتاع
1: رجعوها لي مرتين الورقه نتاع الدواء وهي نورمالمون نهارين تصب الشيميو
0: هي مازلت معناتها مازلت تاخذ الشيميو البنيه حتى بعد العمليه
1: هي تريتمون كملته المره الاخرى
0: اي
1: توا توجعت عملنا لها سكانير وكل شيء رجع لها المرض في السلسو
0: يا لطيف اي
1: لازم عملنا لها عمليه نسبه النجاح نتاعها 80% ال 20% عملناهولها بالاشعه
0: اي
1: كملتها ديجا نهار الاثنين اللي فات الاشعه
0: اي
1: ونهار الاثنين هذيا طلبوا علينا شميو تبدا الحصه نتاعها
0: قديش من حصص
1: انا بعطيكم الاردنات
0: اي باش ابعث لنا ان شاء الله
1: ستة
0: حصص
1: ستة
0: قدمتوا المطلب رزوا لكم المطلب في الكناء
1: اي رزوا لنا المطلب
0: إيه. علاش شنو التبريرات شنو الاسباب الرفض معناها نتاع المطلب
1: والله لا نعرف شو اسمهم هما يا ربي الكلمة تكنا نكتب لكم
0: باهي عايش اختي باهي. انت توا طلبتنا فيما يخص الوضعية الصحية متاع بنتك اللي عمرها 9 سنين تحب الناس تعاونك في الدواء وإلا تحب نعمل تدخل في
1: الكلام هي اللي سارة قبل
0: احنا ماذا بينا شوف ابعت لي توا الاجابة متاع الكلام اللي بعثوا هيلك اللي عطوا هيلك ابعثين على الواتساب خليني نعود نكلموا الكنام ونستفسروا ساعة لسبب رفض المطلب هذايا وان شاء الله ان شاء الله نلقاو اذين ساغي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
1: عايشك
0: ان شاء الله وربي يشفي لك بنيتك امين يا ربي
1: بارك لك يا عايشك
0: انت تخدم في المعمل راجلك شنو يعمل بربي كيفاش معناتها عديتوا هالمراحل نتاع المرض وتكاليف المرض وتكاليف التنقل كيفاش
1: صح حكايه الباصه نكلمك
0: بربي باهي ربي يعينك اختي ربي يعينك ربي يعينك ربي يعينك الام كيما قاعدين تسمعوا بربي من الام معناها موجوعه الام محروقه على بنيتها الأم رغم الهم هذي اللي تعاني فيه وربي إن شاء الله يعين عليه أمين يا رب العالمين تخدم في المعمل واستأذنت في درج باش نجم تتدخل معنا في المباشر باش توصل صوت بنتها وتوصل الحالة الصحية وتصور لنا قدر المستطاع الوضعية متاع البنية بنتها عمرها 7 سنين وقتها خوها يلعب هو وياها ضربها على ساقها ضربها على البلاصه اللي فيها الكونسير بعد العلاج وبعد الاطباء وكذا قرروا باش يقصوا لها ساقه عملت بروتيز هي توا البنيه تطور بها المرض لازمها تعمل 6 حصص اخرين شيميو البنيه عمرها 9 سنين 9 سنين البنيه باهي احنا كبرنامج واسطه خير باذن الله قلت لها باش تبعث لي على الواتساب توا مطلب الاسباب رفض المطلب نتاع الكنام ساعة خلينا نتبعوا شنو هو المشكل يلزم البنية تتحصل على الشيميو على 6 حصص نتاعها خلي هي تعمل اللي عليها وان شاء الله يا رب ينفخ في صورتها ورب يفرج عليها راهو الكلام ذي نقوله بالحرقة هذه باللوعة هذية بصوت ام تستجدي في عطف السلطة وعطف الناس وعطف الدولة وعطف كل شيء باش يتدخلوا لها انها بنتها تعالج وتكمل تعالج البنية ساقها مقصوصة وما زلت تفارع في المرض هذية ان شاء الله ربي ينفخ في صورتها وان شاء الله ربي يفرج عليها امين رب العالمين رقم لما فهم اذا كانت تحبوا انتم ما تعاونوها زيدا ماديا راه كي نقولوا ماديا انت الاخر على المصاريف اليوميه الام تخدم في المعمل هاك تراها توا تفارع في الدنيا مخليه بنتها يعلم بها كان ربي لازمها تخدم شكون بها تكلمونا بربي على 2 ارقام على 96 800 200 على 93 213 219 قصص ماساويه اليوم نسمعها في برنامج واسطه خير لكن بفضل ربي سبحانه وتعالى بفضل محبتكم لبعضكم انكم تتصوروا وتتخيلوا انه لا قدر الله البو هذيك ينجم يكون بوك الاخت هذيك تنجم تكون اختك الام هذيك تنجم تكون امك طيب قدرة ربي باذن الله ربي حنن القلوب على بعضها وان شاء الله نلقاو الحلول العاجله باذن الله تعالى تبقاو تسمعوا في ام اف ام على الفريكونس نتاعنا على 105.5 تشاهدوا برنامج واسط خير على ام اف ام بلس زوز ارقام على 93 213 219 على 96 800 200 ما زلنا متواصلين معاكم مرحبا بكم مره اخرى

الفنان القدير لطفي بوشناق صفي الغربال. بالحق الإنسان راه حتى في علاقاته اليومية، في علاقاته العائلية، في علاقاته المهنية، الواحد يصفي بالحق ويشوف شكون اللي وقف معك وقت الغسرة، وقت المحنة، وقت الدنيا تدور على مولاها، وقت اللي تمرض، وقت اللي تتأزم، وقت اللي تكتئب، شكون السند بالنسبة لك أنت؟ هذاك هو الصادق الصدوق، هذاك هو الصاحب الباهي اللي تنجم إن شاء الله دوم عشرتكم. أمين رب العالمين. من الأصدقاء متاعنا الحقيقة، وهو أخويا بالفم والملاي وصديقي، وقول أحنا رفيق الدرب في المهنية، الأستاذ صالح الشعباني، زميلي في معهد شارع فاطمة بورقيبة بالمنستير. ما ترى منه كان الكلمة الباهية، ما تسمع منه كان التشجيع، ما تسمع منه يقول لي أحلام قاعدين نتعلموا ياسم البرنامج متاعك. راهو شهادة أساتذة يدرسوا معايا وزملاء معناتها وأخواتنا، شهادة في برنامج اجتماعي إنساني نعتز بها برشا برشا شهادة ذي، وما تخلينا إلا أحنا نزيد نقدموا القدام ونشدوا بصحيح في الملفات متاعنا، ونشدوا بصحيح في مد يد المساعدة للمريض، للمحتاج، اللي دارت عليه الدنيا، للي ما كانش يتصور ان الدنيا تبتليه بالابتلاءات هذه الكل، ويلقى ناس اخرين ما يعرفهمش من اي ولايه من ولايات الجمهوريه يهز التليفون ويكلم ويتعاطف معاه ويقف معاه ويخلص سكانير ويخلص هيريم ويجيب دواء من فرنسا ويجيب دواء من ايطاليا، والناس تقف مع بعضها. احنا قاعدين نخدموا على مشروع، على مشروع انساني باتم معنى الكلمه. هذاك علاش حبيت اني نبادل سي صالح شعباني زميلي كما قلت لكم بنفس التحيه واكثرها، اكثر من هذه التحيه، ببرشا محبه، برشا صدق، برشا الحقيقه احترام وتقدير ليك سي صالح. سي صالح يقول في هذا التعليق لاذاعه اما فام ولي برنامج واسط خير، باش ناخذ جزء منه فقط لانه تعليق مطول حقيقه. ليست عظمة الأعلام في كثرة الأضواء ولا في صخب الحضور، وإنما في أن يكون منبرا للإنسان وصوتا لمن أثقلتهم الحياة، ويدا تمتد إلى المحتاج قبل أن تمتد إليه عدسات الكاميرات. ومن هذا المعنى النبيل تبرز الإعلامية أو تبرز الإعلامية أحلام سليمان الصديقة والزميلة، امرأة جعلت من رسالتها عهدا مع الإنسان ومن مهنتها سبيلا إلى مواساة المكلوم وإغاثة المكروب وبعث الرجاء في النفوس. الحقيقة متاع ربي شهادة نعتز بها برشا برشا سي صالح، من خو، من أستاذ، من شبش نقول لكم، راه والله العظيم قال لي رجل كبير إني، قال لي أحلام مش فايدة في إنك تخدم في بلاصة، الفايدة إنك البلاصة اللي تخدم فيها تحس بالراحة النفسية فيها وإلا لا. لو كان تبدأ كيلومترات وكيلومترات وإنتي مرتاح في المكان متاعك وفي علاقة صدق وعلاقة محبة بأصدقائك وبالناس اللي تخدم معاهم، هذيك أكبر كنز، وتحس الصدق في العلاقات الطيبة هذيك، هذيك أكبر مكسب في الدنيا. ما يتقدرش بمال الدنيا، وما يتقدرش بالثروات، وما يتقدرش بالبهرج، وما يتقدرش بالقشور، وما يتقدرش بالفيس. احنا نقوله لا، الصدق هذاك هو في العلاقات، هذاك هو الدائم، والحمد لله. بارك الله فيك سي صالح. اني زادة كما قلتك شنبادلك نفس التحية، لكن بطريقتي اللي هي الغنية هذه من اقتراح ريم واقتراحيني الحقيقة. سي صالح الشعباني تحية ليك ولزوجتك زادة، كلكم الحقيقة من الإطار التربوي، نعرفك تحب الفنان هذية، اني اقترحت عليك الغنية وانت تعطيني رايك في التعليق. مرحبا بكم، زوز أرقام تليفونات على 93 213 219، على 96 800 200 نسمو الغنية وراجعينا.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر معارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوتنا وصالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. امينا زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: كلمونا على 93 213 219. MFM ديما معك
1: على 93 213 219، على الرقم الثاني على 96 800 200. هذو أرقام على ذمتكم فيما يخص برنامج واسطة خير. رجعنا لكم الجمعة هذه برشا ملفات الحقيقة طبية، والكلها في نفس الموضوع تقريبا. إن شاء الله ربي يشفيهم من المرض هذايا، هو مرض خبيث. فما اللي عنده إرادة أكثر، فما اللي عنده عزيمة أكثر، فما اللي عنده أنتوراج أكثر لهي بي، فما اللي عنده أمور مادية أكثر، ذكا ينجم يفارع على المرض هذايا. أما اللي ما عنده شيء من هذا الكل كيفاش باش يفارع؟ كيفاش كيفاش كيفاش؟ برشا ملفات بالحق معناتها مؤلمة ياسر ياسر ياسر. احنا صحيح نوصلوا صوت الناس ونصوت نوصلوا صوت المرضى، ونحبوا الناس تعاطف معنا، ونحبوا الناس بالحق، الناس بالناس والناس بالحق، لازم نقفوا مع بعضنا في المرض هذا بالذات، وهو مرض السرطان. ربي يشفي جميع المرضى امين رب العالمين. عن زوز حالات تعديوا في الموضوع هذا، ثلث حالة توا باش نعديوها متطورة الوضعية متاعو، ان شاء الله ربي يقيمو سالم. اني هذا شو نقول واللي نقول فيه واللي نوصف فيه، راني خاطرني عشته مع اقرب الناس لينا واللي مرضوا، والله غالبا كل قدر ربي، وهذه ابتلاءات ما عند ربي سبحانه وتعالى. واحد يعمل اللي عليه، الواحد يعالج باش ما نقولش يليتني عالجت، يليتني هزيت، يليتني دويت، يليتني فما باب امل مشيت ترقته. الاخر الانسان ضميره مرتاح قدام ربي ساعة، قدامك الشخص من العائلة اللي قدامك، المريض اللي قاعد يتعذب، اللي قاعد يئن، اللي قاعد يتوجع، اللي قاعد يعلم ربي بالاحساس متاعه فاش قاعد يحس، من الجمش يوصله لك معناه. فما اللي معناته يكون صامت يقول لك خليني ساكت خير، خليني كمل اتحمل هالمرض هذا وهالوجاع متاع الشيميو، ما عندوش حتى القدرة انه يتكلم. وهذيني ريتو من اقرب الناس ليا، قلت لكم الله يرحمه ينعمه رجل اختي، معناتها اللي عشت معاه كل تفاصيل المرض في 3 أشهر، نعرف شنو معناها ملف يجيني في مرض كونسير متطور في مرحلة متقدمة، نعرف شنو هو اني معناها الاحساس اللي نحس به كل ملف، نحس به كاني راف الشخص ذاك قدامي. اني نطلب من ربي سبحانه وتعالى انه يشفي جميع المرضى اللي يسمعوا في اما فهم الكل، وراه مش الناس الكل، هو رق كل شيء بقدرة ربي، راه قدير ربي. الحمد لله على كل الاحوال، الناس تسعى باش تقف مع الناس في المرض نتاعهم، خاصة في المرض. الله لا يمرض مؤمن، يعني هذيش حبيت نقول لكم، الله لا يمرضكم، الله لا يمرضكم بأي نوع من الأمراض. هو جرح صغير يوجع، جرح يوجع خلي من مراحل متقدمة معناها نتاع مرض كونسير. كما الأخ رضا اللي زوجته مدام حميدة معانا تو تقريبا 7 أو 8 شهور معانا في أما فام، في كل مرحلة من المراحل احنا معاه نحاولوا نبلغوا له صوته، نحبوا الناس تعاونوا، خلي يكمل يعالج، خلي ما يحسش بك الحرقة هذيك وما يحسش بالوجاعة هذيك، انه قاعد يفارع في المرض بصمت بوجاعة كبيرة كبيرة، ما قاش باش يفارع، ما عندوش فلوس باش يفارع، ما عندوش فلوس باش يتنقل، ما عندوش فلوس باش ياكل ماكلة بعد الشيميو، ما عندوش هذا الكل، شهريته مش قاعدة تتصب من الكنام، فما مشاكل. يعني كيفاش المريض ذا ينجم يكمل، وشنو الاحساس اللي نجم يحسوا؟ مدام حميدة معنا، مرحبا بك، عسلامة. مرحبا.
2: هي ورقة صحيح معناتها هارس ان مشيت المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة باهي تتصب عنده معناها كونتروفوزيت باهي. مشيت امس قلت لهم معاني تو ما عادش عندي حتى باش نمشي، صبوا له شهريات، قالت لي عنده ورقة متاع العين جيبها 5 شهور. باهي انتم ما تنجمش تهزوا التليفون، نجمش الالوان عندكم، التليفونات عندكم، كل شيء عندكم. هذه مدام حلاء مشيت امس معناها الدوسي نتاع وين كيبا بيص في المهديه، ومشيت لسوس جبت الاوراق وجبت معناها ظروفي على بالي،
1: الوثائق الكل جبت
2: اوه عندي في الساك دو
1: هي باهي.
2: 5 شهور لم نلقى باش ناكل لا باقا نشرب، برشا ناس دقيت عليهم باش يركبوني ومديت يدي، صدقني مدام احلام مديت يدي، واحد يعطيني 20، واحد يعطيني 10، وواحد ما يعطينيش يكش عليا، واحد خليني مدام احلام مش لازم ندخلوا في التفاصيل، فهمتني؟ 5 شهور يا خويا اعطيني شهريه راجلي خليه يداوي. امس ما مشاش، لو ما عنده كنترول ما مشاش، ولا امس ما مشاش بالنسبه للراجل ضررته للشعر وماكرت يا مدام حلا مسرور. قلت لك عديها.
1: اي احنا احتراما في هو ما
2: عديها يا مدام حلا.
1: شوف اني نعرف نعرف مدام حميده، اني كي نقول ما نعديش سامحني بربي مدام حميده لحظه عيشك، كي نقول صوره شخص مريض في مرحله متطوره من المرض الكونسير يعلم ربي بحاله شنو قاعد يحس، من باب الإنسانية ومن باب احترام الذات البشرية إن نحترموه وما نعدلوش تصويرته هو في الحالة هذيك، ممنوع بالنسبة لي إنسانيا راهو ما نعديش. نعرف حالة سيري ذا ربي يشفيه وربي يقيمه سالم، ونعرف شو معناه الوجيعة اللي تحس بها راهو، فهمتك بالبي بالبي، نعرف شو معناه يزمك تهزه لسوسة ما عندكش باش تهزه، نعرف شو معناه باش ياكل وما عندكش باش تفكر.
2: شهريته 5 شهريات راه من افريل صبولي ما عادش نحب نمد ايديا للعباد، واحد يكش عليا، واحد يعيط، واحد يرحمني ب 20، واحد يرحمنيش، واحد ما مانيش متحمله كل شيء يا مدام احلى. صدقني راته واحده في الميترو مدام احلى معايا، الله يرحم والداها رغم على ابوها زاد الله يرحمه مات من الكونسير، من راف المراه تبكي هي من مهدي لكن مروحه من القاتل من الطبلب ما نعرفش. كهبطنا في المهدي قالت لي مدام ربي اجي قل، قالت نعم ما نعرفهاش، قالت لي دخي رجل كونسير كونسير ثم مرحلة حول الله من غدو كلمتني. صدقني مدام احلام المراه هذيك اللي نعرفها لا تعرفني، كان حتى تسمع فيها تو بارك الله فيك ويرحم والديك، حتى اسمها ما نعرفوش. جابت لي خبقه العسل، جابت لي كيلو الفاكهه، قالت لي ارحي هول واكي هول.
1: مسكينه عاونت باللي عندها، شفت محلاه متواسه. اي اللي كتب من ربي.
2: قلت لهاش عطيني.
1: اللي كتب من ربي.
2: هي معناها ما نعرفش مطبخ.
1: بارك الله فيه. بارك الله فيه يرحم والديه.
2: يرحم والديه.
1: يرحم والديه.
2: وصل لراجلي توا من 80 كيلو. قداش تحط راجلي توا؟ 48 كيلو. الضلوع نتاعو يتعدوا بالضلع، زاد خمر. يومين جاب ربي فرمي ولد خويا. ربي يبارك له ربي يخلي له ولاد ويجي يدق له زراقه في العرق ويبدل له الفاسمه. انا الفاسمه تفوا علي
1: احنا توا شنو حاشتنا؟
2: حاشتنا العلاج توا.
1: اعطيني اعطيني فاش توقف معنا اعطيني خلينا نشوف
2: معايا في الماديات في ركوب. الفاسمه نتاعو اني فات عليا بالحق، سيروم نتاعو فات عليا، زيد نقدم تحيه مدام احلام بالحق رتبته فرحات حشيات قسم الاشعه بصفه عامه من ممرضين بطبطو محلاهم محلاهم محلاهم محلاهم بكلهم محلاهم. ما نحبش نعرف اسامي، نحب نجبد الكل ونشكر
1: ربي
2: الكل
1: اللي يخدم ضمير
2: كلهم. ووصلت طبيبته وتاخذ له على الجمعيه الدوي بالحق، ومناها يرحم والديه خاطر عارفه ظروفي. كل نهار لو ما عندي مزالوا له 4 حصص ما مشيتش، ومزالوا له 5 حصص شميو ما مشيتش. وصلت خلصت عليه طبيبته ما نعرفش هي جمعيه ما نعرفش طبه طبه في بعضها، خلصوا عليه الدواء زاد كيف كيف ياخذوه لي. والله وصلت معناها ياخذوا له في الدواء يرحم والدين والدين قسم الاشعه نتاع فرحات حشيش بفرملي توب توب.
1: ربي يبارك لهم الناس الكل. احنا من خلالك انت يا مدام حميده نطلبوا من اصحاب الخير اللي يسمعوا فينا توا، لانه برشا تفاعلوا معنا قبل في المرحله الاولى نتاع العلاج.
2: تحيتي
1: اي
2: للحاجه
1: الحاجه والحاج مشكورين.
2: الله يرحم والديهم.
1: ربي يبارك لهم.
2: ما نعرفهمش منظر وخلق ما نعرفهمش.
1: ربي يفضلهم.
2: الله يرحم والديهم. زاد المدام السيفيه زاد خلصت 9 دبابس في
1: بارك الله

0: بالزلاط في الدار واللي حاجته معناها باش يجيني لداري ياخذ الرقم من عندكم انتوما ويتفضل للدار ويشوف الحاله بعينيه.
1: واضح بيكي. واضح مدام حميدة، بربي مرة أخرى أستجدي معناتها الجانب الإحساس الإنساني اللي في قلوبكم إنكم تعاونوا خونا رضا، الله يبارك لكم في وضعيته الصعيبة هذه. توا قلت لكم عنده الحق في العلاج، كل شخص فينا عنده الحق إنه يتعالج، وذاك كل شيء بقدر ربي، العمر ما يعرفه كان ربي سبحانه وتعالى. أما الأخرى نحن نعطيه الحق في العلاج إنه يتعالج في ظروف طيبة، باش مدام حميدة ما تندمش تقول يا ليتني طرقت الباب هذا وطرقت الباب هذا
0: وطرقت
1: الباب الكل.
0: سامحني
1: الحمد لله
0: للاخر كي نعمل صحن ونوقف به على باب الجامع اللي يهمني في اخواتي اللي يهمني في اخواتي اللي يهمني حتى في بشر، واخواتي هما اللي مش يعاونوني البراني اللي مش يعاونني ويوقف معايا دوك اخواتي
1: ان شاء الله متاكده باذن الله
0: هادي ثاني للاخر لحظه كي نحط صحن ونوقف قدام باب الجامع ونقول لهم كل واحد يعطيني دينار باش نهز راجلي، ولاخر لحظه يا مدام احلام انت كان تمشي وتصور راجلي تقعد بيت.
1: نعرف نعرف ان شاء الله ربي يشفيه مدام حميده، ان شاء الله ربي يشفيه واني املي في ربي كبير.
0: هو انا زاده حاجتي بالكنام يصبوا لي شهريه راجلي راني اني انسان نمشي له على عشرة يردني.
1: احنا هاوش ناخذوا المعطيات الكل من عندك، هاوش ناخذوه بعد نحطوا غنيه وناخذوه، وعندي زوز ملفات مع الكنام باش نشوفه معاه من نهار الاثنين
0: تنقول لك بالضبط. تطلب اطلع له للدار بكيفاش
1: هو عاجز كيفاش يجي كونتر فيزيت
0: كروتو خامره. انا قريت الفيديو يا مدام احلام
1: ريتو اي يلزم فما مرونه
0: الخير يعاونوني في اقرب وقت خاطر كان خويا الناس اللي تعاون راجلي هذاك خويا هذاك صح اللي يعمل الخير
1: ان شاء الله
0: يا رب ان شاء الله الخير وبارك الله
1: ان شاء الله ما خذلوناش احنا قبل
0: لا
1: وقفوا معانا بارك الله فيهم الكل
0: عاونتني مرتين اخرى راهو باش في بالك بالنسبه لي انا راني ما نخبيش
1: بارك الله فيهم الله يرحم والديهم اللي يعاون خاصة المرض الكونسير بربي معنا برشا ملفات متعلقة بالمرض هذية برشا ناس معناتها في مراحل متقدمة مرضى منجموش حتى يركبوا باش يمشيوا للسبيطار يصبوا الشيميو، يعني وضعيات كي تمشيوا تشوفوهم الحالات هذوما ما عادش ترقدوا النوم راه والله لا عاد ترقدوا النوم راه. وشوف ربي سبحانه وتعالى يعطينا من النعم الكثيرة ويعطينا من الابتلاءات برشا ابتلاءات، وانت حط روحك راه يا خويا نمشي مع النعم اللي عطاها لي ربي ونحاول نستثمر اي نعمه مهما كانت بسيطه اني نعاون بها خويا حتى بالاحساس حتى بالتشجيع حتى نعاون باللي عندي. يعني المراه ما تعرفيش عاونتها بحاجه مقدور عليها يعني نجمو نعاونوا بعضنا زوز ارقام تليفونات نذكر ربي بهم زوز ارقام ننتظر تليفوناتكم توا بارك الله فيها مدام هيجه زاده مشكوره كلمتنا هي ديجا على الدوسي ونعرفوا الملف نتاعك بالباهي
0: شكون يعاونني على الركوب ما شي مسكينه ما قاتش بالحق
1: خاطر شوف مرحله علاج راهو بيد ربي راه نجم تكون عامين
0: سي مروان كلمه
1: بارك الله فيه ما غير ما نذكر الاسامي على زوز ارقام تليفونات على 93 213 219 ننتظروا تليفوناتكم على 96 800 200 الله يبارك لكم عاونونا ملف خونا رضا معناتها ملف استعجالي جدا. نعديو غنيه ونرجعوا نعديو غنيه شنو هذوما وفاو علينا وفاو علينا هذوما قداش هذوما للعلاج هذوما وفاو علينا هذوما وفاو لازمنا ناخذوهم هذوما نتاع عيليج سريضا ديجا ذي ب 37 ألف وحده هذية مش محطوط عليه سوم بربي هذوما حاجات معناتها بسيطة ما مش قادر عليهم معناها باش
0: تاخذهم كل الكلام يصب فلوسي تشري الكلام يصب فلوسي فلوس راجلي راني تعبت من كلمة تعطيني راني تعبت
1: بربي الله يبارك لكم الاخره نشروا لها الدواء الله يرحم والديكم الله يرحم والديكم وبارك الله فيكم. ونذكر بزوز ارقام تليفونات قلت لكم على 96 800 200 الرقم الاخر 93 213 219 93 213 219 ايه هذو ما عطيتهم من الوثائق الكل ولا نسخ
0: نجيبهم نهار
1: هذو مش تهزهم ايه مش تهزهم هذو ما باهي ان شاء الله يا ربي لا يخيبنا ان شاء الله تعاونونا بربي راهو قداش باش نقعد استجدي معناها والله مش نقرق اما والله فما ملفات نعرفها حق المعرفه فما وضعيات معناتها صعيبه ياسر بلي نوصفها لكم والله لا نقدر باش نوصفها لكم معناتها

0: بالواقعيه نتاعها. فهمتوني كيفاش؟ نعرف شنو معناه واحد يتعذب راه ومحتاج وما في حلوش ويحب يداوي. نعرف شنو معناه هذا الكل. ويحب ياخذ دواء وما نجمش ياخذ دواء خاطر ما عندوش. ويحب ياكل وما عندوش باش ياكل خاطر ما عندوش. ويحب يتنقل ما عندوش باش يتنقل.
1: كل شيء في الباي
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله تعاونونا الله يرحم والديكم.
1: بالنسبه لي انا راني وحدي، حتى واحد ما معايا، مرته لا خوه لا حتى حد. كان الخو يحب خوه يبكي حد على ابوه. هذه نتاع ناس قبل خويا قلت لك الانسان اللي مش
0: يعاون
1: ولا مش يعطيني ولا مش يوقف معايا، وهلا الدار يجي ويشوف راجلي في حالته كفني.
0: نعرفوها بالباهي بالباهي وضعيه سي رضا. ان شاء الله ربي يشفيك خويا رضا، وان شاء الله ربي يقيمك سالم، وان شاء الله يا ربي تخرج من المحنه هذه الصعيبه برشا برشا برشا.
1: راجلي ولا ضلعه بالضرع.
0: نعرف نعرف والله يا مدام حميدة، تعرف اني عندك ألف حق يا مدام حميدة، والله العظيم عندك ألف حق. ريت اني ملف متاعك ما تصورش قديش يوجعني، ما تصورش قديش نتألم، على خاطر اني عشت التفاصيل ذي الكل، عشتها. نعرف شو معناه واحد يتعذب، نعرف شو معناه يقعد يمشي لخزيمة باش ياخذ دواء، نعرف شو معناه واحد يتنقل من 3 ولا 4 متاع الصباح باش يوصل لسبيطار خزيمة باش يقعد حتى للـ7:30 باش يحل الباب باش ياخذ التيكي باش يشد الصف وباش يشوف من بعد درا فما دواء درا ما فماش. نعرف شو معناه انسان يتنقل في السخانه هذه، نعرف شو معناه واحد مريض. نعرف هذا الكل اني نعرفه راهو. هذاك علاش نبدا مليعه، نبدا موجوعه من القلب. ان شاء الله يا ربي تعاونونا الله يبارك لكم. باهي نذكر بجوز ارقام الله يرحم والديكم مره اخرى على 93 213 219. ان شاء الله يا ربي. الرقم الثاني على 96 800 200. هذوما جوج ارقام بربي نخليه غنيه ونرجعوا. الاكيد عندنا برشا اليوم ملفات الحقيقه بالتليفون وتليفونات وضعيه جديده وضعيه قديمه. ان شاء الله نكونوا اليد في اليد، وان شاء الله الله لا يخيبكم ولا يمرضكم. امين يا ربي.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيك، سوسه والمستيك، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: والله العظيم شيء يأسف والله. الله فما ملفات بصراحة مش نقول لكم مبارا. الناس اللي يسمعوا فينا قاعد نقول لكم ساعة يرحم والديكم يكثر خير الناس الكل. معناتها كل واحد وهمه كل واحد ومشكلته كل واحد ومشاكله المادية زيدا. أما باهي كي تخمم في غيرك ميسالش حتى كي تهز تليفون وتتعاطف معاه وتيحس اللي هو فما شكون قاعد يسمع فيه وفما شكون معناتها يحس به. هذيك أهم حاجة. إن شاء الله يا ربي نلقاو شكون يعاوننا فيما يخص ملف خونا رضا. وإحنا قاعدين نعملوا في مساعي توا باش نشوفوا مع الكناب شنو سبب رفض الملف هذا وعلاش شهريته لطولة تثبت معناه 5 شهور والراجل مريض معناه يعلم به كان ربي في مرحلة متطورة ومتقدمة من المرض الكونسير هذا. إن شاء الله ربي يشفي جميع المرضى آمين يا ربي. فما ملفات راهو المواطن يقعد يمشي ويجي أصلا مش فاهم علاش تم رفضه إلا لطولة صبوا له فلوس لا كذا ولا ما عطاوش الدواء. ما يعرفش المواطن ما ياخذش إجابة معناتها صريحة وإلا إجابة كتابية. يعني ديما نقول بربي بالنسبة للإدارات التونسية كما احنا نقدموا ملفات المواطن يقدم ملف مثال انت كإدارة تونسية لازمك ترجع له بالإجابة وإلا بالرفض كتابيا زادة باش يعرفوا علاش معناتها تم رفض ملف نتاعو. مش قول ملفك ترفض هو اصلا مش فاهم مسكين علاش. كما معناتها مدام حميدة اللي جات تو معناتها عندها ملف كامل ملف طويل وعريض ومش فاهم علاش ترفض الطاولة صابولو معناتها الشهرية نتاعو والراجل معناتها في مشكلة معناتها كبيرة ياسر ياسر ياسر صحيا نحكي على الصحة نتاعو. عاجز الراجل عاجز كيفاش باش يتنقل الكنام كيفاش باش يعمل معناه. باهي نمشيو ونختموا بآخر وضعية اجتماعية الحقيقة مش باش تكون معناتها أبرك من أختها على خاطر هي شيخ الهموم زادة. هي الفقر خايب ياسر ياسر اني قلت قبل الفقر والمرض كي تلقاو على مولاهم واليوم مصيبة كبرى. ربي بعد عليكم الفقر وربي بعد عليكم المرض. والفقر وحده والله ينجم يتعانى هاوكا الواحد يحط كبوس هذا على هذا يشوف اموره يشوف حل. اما كي تلقى عليه من جميع النواحي يولي مشكلة كبيرة ياسر. اختي عايدة جت بحذانا الحقيقة متاع ربي عندها 2 وليدات. واحد رفض الواقع اللي يعيش فيه اهرب على امه. والثاني عنده مشكلة في الاعصاب مريض بالاعصاب وعنده هذا الكل ما انت ما يثبت في الملف متاعه والدواء اللي ياخو فيه ولدها. تلقى روحها في الشارع بدون مأوى في الشارع هي ولدها عمره 17 سنة الوليد عاجزة انها تشري له حتى باكو الدواء. هاي الاردونانس كنت نحكي معاها الاردونانس الدواء قيمته براتيكمون 13-14 ألف. قلت لها ما قيتش 13 ألف تشري الدواء. قالت لي اني البارح بيته في الشارع. يعني إجابة واضحة ظهر لي ما عندي مزيد منقول أني نصور وأني نقرب لكم معناها الحالة الاجتماعية والوضعية النفسية للمرأة اللي بحثية. مدام عايدة مرحبا بك. أي مدام عايدة بشي خليك الميكروفون تحكي على وضعيتك توصفها كما أنت تراها وأنت عايشتها. خلي الناس تعاطف معنا خلي الناس تعاونها بربي بربي عاونوها. راهو نعرف شنو معناها شخص مهدد انه يواصل حياته في الشارع مش حاجه سهله. راه تفضل اختي عايده
1: يرحم والديهم يحبني يعاونوني على ولدي ما على ولدي انه هي بيته في الشارع مره بالبريكه مره وين مره تو حاليا اني في الشارع هني ولدي انا خاطري نشوف دول الاعصاب ما نجمش يعني باش ما عنديش فلوس باش نمشي بيت ولدي في دار ب 400 و 300 و 350 ساعات ب 500 دار ما نجمش باش نكري. ما عنديش فلوس باش نكري حاليا انا في الشارع ولدي في حاله وانا جي انا ولدي الاخر هرب عليا قال لي ما عندكش نتبات هرب عليا وعندي ما يثبت زاد اني مشيت للقديس رقت له ولدي بيت البرا مع اصحابه وكل ماني في حالة على ولدي الآخر وعلى دا
0: بيه. أختي عايدة أنت من وقتش في الشارع معناها كنت خدمت شي قبل كريت شي قبل دويرة وين كنت تسكن معناتها السنين ذي
1: يا خرجني ولا عمارة قال ما عندكش فلوس تكريك هو
0: ما عندكش باش تخلص أخرج
1: ما عنديش
0: انتي توا الحل
1: ليا ما عنديش باش باش نعمل تحليل ما عنديش باش نشد ولدي ما عنديش تصريح هذيك الله وعلم قال لنا دوي محمد ولدي من فرنسا سارق نتاعو من فرنسا دويته من فرنسا متضرر خمسة تزارق نعملوا له ثلاثة تزارق قولين درت عليه مرجيش واحد ما قيسش كان في فرنسا أنا ما عندي حتى حد
0: إحنا حتى نسكنوك في بيت ساعة
1: حتى أنا حتى كان يسكنوني أنا يعني ولدي في بيت
0: أي
1: وقالوا لي ولدي خاطر دوي على أخويا يا أختي دوي العصابة ضاع على أخويا يا أختي ولدي هو كل على أخويا ده شرحه وش أنت عنا ما ضاع على أخويا كل على أخويا ده كل على أخويا ده
0: على أخويا وفي الشارع
1: في الشارع في الشارع عنده زاد قيس النفس 24 شقيس بالنفس ديما يقول صدري النار ولما سما قال لي هزني للسبيطار بيسني يعني ما عندناش ونابلو ونشربو بيسني هز بيسني عيط الطبيب يقول له هز بيسني راح ما عندناش ونبات انا وامها ما عنديش ونبات نحب نبيص وما ناكل غادي ناكل غادي برا عمل لي جواب عمل لي احتيالي نمشي نبيص غادي نمشي نقابل الوالي يقولوا لي ما تقابلوش الوالي ما تعملش الوالي عندي طبيب العصاب ثاني هو طبيب العصاب من 24 شرادات هو
0: بي شوف عايدة
1: تحليل ما قيسش نعمل
0: أول حاجة باش نحاولوا قدر المستطاع ان نستجديو كي نقول نستجديو تاعش معناها استجداء مش معناها قراقة نقلقوا معناها بمحبه
1: يرحم والديهم
0: بدلي قول يرحم والديكم خلينا ننتشلوا العائله هذه من التشرد ننتشلوها من الشارع ومن غول الشارع ومن مخاطر الشارع مرا من باللي أني خاطر نحترم ياسر المواطنين يشوفوا حضايا الاذاعه ومنعدي ولا تصويره تسمعوا كين صوت المواطن اللي يحب يوصل صوته في مقر إذاعة أما فاهم
1: نرجع إلا ما تكري دار
0: بيه شو عنا فيه ولدك ذاك وموقف ذاك أني توا مش عندي فيه أني حاشتي بك أنت ساعة قبل كل شيء خاطر أني عندي موقف زادة مع ولدك ذاك شو عنا فيه ولدك اللي هارب عليك عمر 19 سنة هكا ولا
1: هذا هو المريض
0: 17 سنة 17 سنة لا يقرأ لا يخدم لا يعمل حتى شيء ما أنت هرب من الواقع خلى أم وخو في الحالة هذيك يقسم الدنيا هرب
1: يقول أعطيني عشرة في كل ياسر
0: معناه بالنسبة لي هو الهروب أحسن حل هذاك هرب استقال ما أنت أم برنسيب يقف مع أمه في المحنة متاحة يخدم اللي يجي يخدم ما أنت خدمة نهار ما في عار ويعاون ميمته ويكريه حتى استجوه ولا حاجة به على كل حال وضعية ولدك هذاك خليها أكوتي نمشي إن وضعيتك أنت وولدك اللي عنده الأعصاب اللي عمره 19 سنة كل ما قاعد تقول فيه الأخت راهو صحيح راه موثق بالشهادة الطبية هذوما الكل ما هو كما قاعدين ترى وهذا الدواء هذا الدواء يلزمك
1: مشيت الموعد نتاعو
0: اي اي به يلزمك اول حاجه استوديو اول حاجه لازمنا استوديو باش نكنفوا العائله هذيا ساعه يكون عندها دويره استوديو باش تسكن فيه هي وليدها
1: به
0: به فهمتني اختي تو شنو الحاله الاستعجاليه اعطيني اهم حاله
1: دار الاولاد ودار معناتها نسكن
0: استوديو انت وولدك ساعه حاجتنا باستوديو انت وولدك هذه اهم حاجه ساعه نلقاو لو جينا على استوديو ابدا لو جينا على استوديو حتى بيت وتواليت يزي في ميت البركه بور لو مومون بربي شكون فيكم هكا عنده رحمه في قلبه براس والديكم الله يخليكم الكلام ذي نقول فيه على خاطر محبتي ليكم على خاطر اني ما نعرفكمش بصورة اما اني نحس بيكم راهو نحس بالمستمع اللي قاعد يسمع في اما فيهم توا ونعرف انه باش يهز التليفون ويكلمنا اني متأكدة على خاطر وضعية الاخت هذية وضعية صعيبة وضعية احسبها اختك يا رسول الله تطيش في الشارع هي وليت عمره 19 سنة مريض بالعصاب تطيش في الشارع هذا هو الحل معناه اللي ريتوه انتوما الله يرحم ويديكم حاولوا باش تعاونونا نلقاوش استوديو نخلصوا لحق استوديو لمده زمنيه معينه ونكنفوا العيله هذه الساعه هي وليدها وناخذوا لها الدواء ونعاونوها على المعيشه البريود هذه حتى هي ترجع نفسيتها تستقر وترجع تلوج خدمه وتخدم على رويحتها وتوب قدره ربي تسلك الامور هكا ولا يا عايده هكا ولا نشدوا في ربي ما نخيبوش
1: في ربي ويرحم بوك
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بربي فيما تبقى من الوقت بالله فيما تبقى من الوقت يرحم والديكم شكون يعاوننا على العائلة هذية. زوز أرقام تليفونات باش نعطيهم لكم أني توا على 93-213-219 رقم لما فهم 93-213-219 الرقم الثاني 96-800-200 96-800-200. الله يرحم والديكم. مرة أخرى نقول الأخت راهي في حالة اجتماعية تعبة على الأخر في الشارع. تفهموا شنو معناها شخص هي امرأة ولدها في الشارع؟ الأكيد إنكم فهمتوني بالباهي بالباهي. نحبوا أول حاجة نكنفوا العيلة هذية، نكنفوها نكنفوها. تعش معنى نكنفوها؟ الكلمة هذية أني عشتها مع مدام أمال في المونستير كي قناها عايشة في دروج متاع عمارة هي زوز بنيات. نهارت اللي أصحاب الخير قصدناهم ما خيبوناش وكرينا لها دويرة وعملنا لها مفاجأة وهزيتها هي وبنتها الصغيرة وقت عمرها 5 سنين وهزيناها للدويرة هذية والبنية تبكي تبكي تبكي وفي رقبتي تحمل فيها وتقول يا تطا ولا عنا مفتاح يا تطا ولا عنا مفتاح. يعني كالتصويرة هذيك بلي بلي بلي نوصفها لكم راهو ماش باش نقول لكم. فما حاجات تقعد في ذاكرة الإنسان راهو ما نتصورش كان إنسان عنده قلب توا يسمع فينا ما يهزش تليفون ويكلمنا. عاونوا باللي تقدروا، نعاونوا 100 200 300 400، نعاونوا نكنفوها بريود صغيرة حتى المرأة تقف على سويقاتها وتخدم على رويحتها ونشروها دواء لولدها وتحاليل ومشاكل صحية ما نحكي لكمش عليه. يعني ما نحبوش احنا نزيدوا نتعمقوا في الملف الصحي متاعها ومتاع ولدها لأنه الأمر العاجل جدا إننا نلقاولها بيت وين ترقد هي ولدها ساقبل كل شيء. الله يبارك لكم يرحم والديكم على 93-213-219 والرقم الثاني على 96-800-200. هذو ما زوز أرقام ما زلت ننتظر في تليفوناتكم. تسمعوا في أم أف أم، تسمعوا في برنامج واسط الخير ليبث في على 3 ولايات راهو على سوسة المستير المهدية توينس اللي خارج حدود الوطن نشاهدوا في برنامج واسط الخير على الباش فيسبوك أم أف أم بلوس. الله يرحم والديكم، ما تخيبونيش، كونوا معانا بأحاسيسكم مشاعركم بعواطفكم بقلوبكم الطيبة. الله يبارك لكم، اعتبروها أختكم ولدها ولدكم. بربي مسكين هو شنو ذنبه؟ مريض بالعصاب ويعلم به ربي وهي عند العصاب ويعلم به كان ربي. بربي العيلة هذه انت يشوف الشارع قولوا له معناش حتى ربو حال برا روح برا مشي بيت في الشارع هي ولدها ومش بيت وشنو المشاكل اللي تنجم تعرضها يا رسول الله يا رسول الله. الله يرحم والديكم. مرة أخرى زوز تليفونات على 93-213-219 ننتظر تليفوناتكم. ما يكمل برنامج توا باش نزيدوا وقت إضافي حتى 5-6 دقائق خلينا أني متأكدة أنه فمشكم مش عاونا هكا قلبي يقول 96-800-200 وإلا 93-213-219. نخليه فاصل صغير غناية صغيرة ونرجعوا باش نشوف العباد المسلمين متاعنا اللي يسمعوا في أمافام اللي في كراهبكم اللي في دياركم اللي في الكوجينة اللي في مقابلة العمل متاعكم. بربي تعاطفوا معها عاونوها. الله يرحم والديكم والله يبارك لكم.

0: توا الأربعة متاع العشية على مفهوم
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: جوج ارقام تليفوني ديما نذكروا بهم الاكيد على 93 213 219 والا على 96 800 200. مرحبا بكم في الوقت هذا الاضافي الحقيقه اللي اعطيناه للاخت عايده. الحقيقه مهما كانت الاسباب والمسببات احنا عندنا عائله في الشارع لازمنا نقولها حل بور لو مومون باش نحاولوا. الانسان يحترم كرامه الاخر وكرامه الانسان. بربي انسان في الشارع شنو باش تعمل له؟ لازمك تلقى له حل بور لو مومون. معناها عندنا شكون تعاطف معنا الاكيد ناخذ تليفون. الو اهلا وسهلا مرحبا بيك عسلامه. مرحبا مرحبا اختي عايشك ربي يبارك لك ربي يفضلك يعيشك تفضل. اي مرحبا بيك.
1: والله انا قاعده نسمع في الراديو
0: اي
1: وسمعت في شان اللي قبلت هو
0: نعم
1: الحق نتاع ربي اني شكرا في النص ما نجمش ما نتدخلش
0: مهما كانت. يرحم والديك يرحم والديك اي
1: ومع العلم اني مانيش هيك اللبيت عليا اما في ساعه هيك تسمع ما نجمش ما نتدخلش. اني الحقيقه مهدية من بعيد عليا شويه وما نجمش نتصرف لها في دار ولا في حاجه. اما اني عندي صعوبات باش نخلص لها البطاريه كل شهر اني نتقبل البطاريه نتاعها.
0: يرحم والديك ويكثر خيرك
1: ونقف معاها في ديها في مصروفها.
0: يرحم والديك ويكثر خيرك وبارك الله فيك. باهي سامحني اختي خلينا نزيد ندلوا على بعضنا شويه. ما هو الانسان احنا ما نحبوش نحشموا رواحنا وانتم يكثر خيركم ويرحم والديك مره اخرى. معناها البيجي اللي باش تعطي هنا انت كل شهر مثال تقولي احلام اكريلها في حدود كذا كل واحد يقول لك 200 واحد يقول لك 300 نجم ندفع كان 300 واحد انت في حدود قداش خاطر احنا باش نلوجوا دار توا استوديو باش نلوجوا استوديو باش نكنفوا العيله هذيا.
1: اي ما عنديش فكره على الكريم
0: احنا تا شنو نعملوا هاو شنو نعملوا احنا تاو باش نكلفوها هي تلوج خاطر هي بنت المهديه وتعرف قداش الكري استوديو عطينا استوديو ايرجون توا ليها ولوليدها باش نتفاهموا مع الملاك كيما عملنا مع وضعيات اجتماعيه اخرى. معناها فما اصحاب خير ما حبوش يظهروا وهما اللي لاهين يخلصوا في الكريم تاع العائلات هذوما. احنا واسطه راهو يرحم والديك احنا واسطه ما بين المواطن وما بين فاعل الخير. احنا ذا برنامجنا بالضبط. دونك اذا كان لقينا استوديو نكلموا احنا الملاك نتفاهموا معاه ونعطيو نمر الملاك ليك انت وانت تتفاهم معاه كيفاش تصب له الكريم وكيفاش كذا وكذا. فلوس في ايدها لا فلوس في ايدها لا مره اخرى نقول لا هذيك حاجه اخرى. ايش نقول لك ما باش نبدا واضح اني فلوس الكري اختي العزيزه فلوس الكري تعطيهم انت للملاك مباشره ضمن لها ان هي كاريه ولا وهذيك امور اخرى جانبيه ماديه باش تعاونها بها عاونا على روحك. معناها احنا الهدف الرئيسي من خلال برنامج واسط خير توا الامر الاستعجالي العاجل جدا نداء الاستغاثه اللي قامت به انها تنقوا الاستوديو ساعه قبل كل شيء. الله يبارك لك يرحم والديك. هاي اختي العزيزه فما شكون تفاعل معاك تو تسمع فيها. هاي معاك الاخت توا
2: يرحم والديك
1: عايشك عايشك
2: الله يرحم والام اللي جابتك
1: ربي يبارك لك
0: يعيشك يعيشك يرحم والديك. انت زاده
1: الانسان من غير ما يشعر راهو يتفاعل مع العباد لهذوما وما شوف معناها نقصك انه عندي تعبت كل شهر تراها خمسه ونصدق بلاش تبوي.
0: ربي يبارك لك ويرحم والديك حتى انت ويكثر مالك ويكثر خيرك زاده وان شاء الله ربي يشدك صحة الابدان وضوء الابصار. امين يا ربي انك تعاطفت معها وانك هزيت التليفون وانك اصريت باش تدخل معنا.
1: ربي كل انسان ينجم يتعاطف معها واحنا كيكون
0: الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي ورضاك الحمد لله يا ربي ان كسبنا ثقة الناس هذيك اهم حاجة في الدنيا. مهما كما قلت كانت الاسباب والمسببات الدنيا خايبة الدنيا دوارة الدنيا تدور على مولاها الدنيا خايبة ياسر والله يا الناس كانوا في منزلة في مرتبة اجتماعية صحيت صحيت الله يبارك لك مرة أخرى ونستكثر خيرك وياخو بخاطرك بالحق أنك هزيت تليفون وكلمتنا وإن شاء الله يا ربي في ميزان حسناتك. هذا شنقول
1: وبربي عندي شوية بلاش أخرى اي نتبرع بها.
0: يرحم والديك. تو ننسق معاك ونجيك المقر نتاعك والا ننسقوا مع بعضنا كيفاش توصل الاعانه هذه بالنسبه لتبش. بارك الله فيك. مرحبا بك، تشرفنا بالحضور. مرحبا بك تجي بحذانا الجمعه الجايه. ماذا بينا تجي بحذايا المهديه لاستديوهات اذاعه ام اف ام. وربي يفضلك وربي يبارك لك مره اخرى. يعيشك. كنت تتوقع فما ناس باش يتعاطفوا معاك ويكلمونا ويعاونونا؟
2: كريب الليل نقاش كلمة هيك. أنا كريب الليل بربعين، عندي توا 20، لازم ندبر 20 أخرى، لازم نكاكي حتى نلقى دار.
0: توا أنت برا لوج على الاستوديو في أقرب وقت في النهايرين ثلاثة أيام ذوما، خلينا نكلموا الملاك كما عملنا مع مدام صابرين، كما برشا حالات كما مدام امال، برشا وضعيات احنا واخذين اون شارج راهو بين الملاك وبين فاعل الخير هذوما يضمنوا لك. الا انت الحمد لله كريك خالص، هذيك اهم حاجه ساعه، وان شاء الله صحتك تتحسن وتخدم على رواحتك اللي يكتب وليش مستور.
2: مش الموت يقول لي ما اسكت عليا خليني.
0: لطف عليك لطف عليك لطف عليك. أزمة وتتعدى إن شاء الله، أزمة وتتعدى. صغيرة في العمر 49 سنة، غش الدنيا كبرتك والهم كبرك والظروف كبرتك والمشاكل كبرتك. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله فما كل خير إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله إن شاء الله ربي يبارك لكم الناس الكل بالحق. نذكروا برقم إذاعة مفهم على 93-213-219، نجم تكلمونا من 14 ساعة أخرى. كيف كيف الرقم الثاني موجود على طول نجاوبكم عليه. إني راهو نزو معي للدار على 96-800-200، هذا الرقم تلقوني عليه ديما. معناها تحبوا تكلمونا ربي يبارك لكم الناس الكل. 96-800-200 تتواصلوا معايا بالناس، الناس اللي باش يعاونونا في مختلف الحالات الاجتماعية اللي سمعتوها اليوم، متعلقة كلها الحقيقة بالمرض. إن شاء الله ربي يشفي جميع المرضى، وإن شاء الله يا ربي يحلها في وجوهكم، إن شاء الله في ميزان حسناتكم، وربي يشدكم صحتكم. هذيك أهم حاجة، ورضى عليكم والديكم، هذيك أهم حاجة اللي أني نختم بها برنامج جواسط خير. نتلقاه في الخير إن شاء الله، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة الجمعة الجاية. نسمع لكم باش أخبار باهية. ريم أمنت لكم البث المباشر. إيه قبل ما ننسى، بربي يا ريم يعطيك الصحة إنك ذكرتني. بربي عنا وضعية اجتماعية نعرفوها بالباهي بالباهي بالباهي. وليد عمره عامين ونص، الوليد ذي باش ينطهروه إن شاء الله نهار 24 جويلية. نهار 24 جويلية باش ينطهروه، خاطر ما خلطناش باش ينطهروه وقتها في ليلة 7 مرض. وقتها كنا باش ينطهروه مع مجموعة صغيرات، وقتها مرض ما نجمناش ينطهروه، بتاع باش ينطهر نهار 24 جويلية. برب الناس اللي نجم يعاونونا، الوليد عمره عامين ونص، باش ينطهروه في الكلينيك في مهدية لهنا، كما الصغيرات اللي طهروا الكل تابعين برنامج واصلت خير، الكل نطهروهم في الكلينيك ونخلصوا حق الكلينيك ونخلصوا حق الطبيب. راه كل شيء خالص باش نبداو واضحين، والكل بفضل ربي سبحانه وتعالى، فضل اصحاب الخير. الله يبارك لكم، شكون من اصحاب الخير يتكفل لنا باش هو يخلص حق الكلينيك ويخلص حق الطبيب. الامور الاخرى نتعاونوا عليها ان شاء الله باذن الله. نهار 24 جويلية قلت لكم الطهور. الناس اللي يسمعوا فينا بربي ظروفهم تعبه على الاخر، وامهم ما تزول لي وعلم بك ان ربي، نحب نفرحوها كما فرحنا برشا امه بتهور وليداتهم. ما خلطش الوليد باش نطهروا له في الوقت مع مع صغيرات اخرين، يطهر وحده تو نهار 24 جويلية. ان شاء الله الله لا يخيبكم، فرحوا لميمه، فرحوها بربي باللي تنجموا باللي تقدروا. تكلموني على الرقم 96-800-200 فيما يخص طول الوليد زاده اللي تحب تعاوننا، والا نعطيكم اسم الوليد ونعطيكم التليفون امه وكل شيء، نعطيكم نسقوا لكم الامور الكل، نكلموا الكلينيك كل شيء نعملوه باذن الله. عاونونا الله يرحم والديكم على 96-800-200. هكا نخدم برنامج واسط خير. أحلام سليمان بطيخ كانت معاكم، إن شاء الله نتلقاو في الخير الجمعة الجاية. باي باي نسكن.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM MFM

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجا بحضرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد
0: متزارو ميلانو، تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوان دفونت في مول أوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستية.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قص المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش، روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوكوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفاجئ.

0: la suite après la pause. C'est la pub. Ma Mazzaro Milano a des super promo à les kiff kiffuk.
1: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: Mazzaro Milano, elle a l'aime ou la vie Tunis.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستية.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Du programme sur votre radio.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا
1: لطيفة يا لطيفة.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام. ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

يطول لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

خيالي هو السحر والعطر والظلال ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن ظمآن والكأس في يديه والحب

غيرنا لا ولا دوبك فينا الحنين.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.